0: يمكن احسن هون يما حد البير
1: احسن حد البير
0: منطورة هيجي حالي خلص قنديل الكبير بدنا نجيبه باحتفال

خناجر ثم مضينا من آخر ما انتهي نابة ابتدينا عمانيين وللعليا رقينا بعزم وعز وشموخ وتفاني بعزم وعز وشموخ وتفاني.

0: شبابي.
1: حياكم في المكان اللي يعرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لنتبي داركم وانتو هلها. حياكم بين هلكم.

0: وخليك شبابي.
1: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتيون، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم. لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
0: جميلة أفهم، عيش حياتك وخلي

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.

ويا صباح الاثنين اللي مسوي روحه الخميس، كيف اصبحتم يا جماعة الخير واللي مثبت الموجة اكيد على التردد 97.5 في مسقط والباطنة و 98.5 في ظفار. تحية اكيد لأهالي ظفار، ونباكم يا أهالي ظفار كذي تخبرونا نحن أهل مسقط وأهالي المحافظات الثانية، خبرونا كيف تجهيزاتكم للعيد خصوصا في ظفار. بس أكيد كل محافظة وكل ولاية من ولاية السلطنة تتميز أكيد كذي يعني بفعالياتهم الخاصة وطقوسهم الخاصة في العيد. فأكيد على 94799975 نباكم بعد اللي سمعنا الحين تشاركونا أكيد فعالياتكم تجهيزاتكم للعيد. ومن صباح الشبيبة نقولكم كل عام وانتوا بخير، وإن شاء الله يا رب كذا يعني تعيدون وسط أهليكم ووسط أحبابكم بكل صحة وبكل يعني سعادة. أكيد هذه التحيات عاهد الزجالي في الإخراج المرئي، وتحياتي أبرار مشيفرية، وأكيد هذه التحيات الزميلة شيماء السيابية. وطبعاً دامنا صباح الأثنين ودامنا كذا يعني قاعدين نحس بالإجازة ونحس إن هذه الأثنين أثنين مختلفة، ترى يعني صايرة حالة حال الخميس، فقاعدين نحس كذي ب يعني إن خلاص نحن مأجزين حتى لو نحن الصباح رايحين لدواماتنا، بس نحس بشعور الإجازة. وأكيد أغلبكم أتوقع في هذا الصباح راح كذا وفي هذا اليوم راح يطلع من وقت، ممكن يترخص من دوامه من وقت عشان تجهيزات العيد، وعشان كذا نحن من تقريبا أمس فرحانين بالعيد. وفي صباح الاثنين ولأن مخلي عمره الخميس نقولكم لحظتك الحلوة تبدأ منك، لأن ما في هناك أبدا عمر محدد للسعادة، فأصنع لحظاتك بنفسك وأسعد من تحب بما يحب، وكن شيئا جميلا في كل من حولك. عاد إنك تسعد من تحب بما يحب، ذكرت يا أخي سالفة العيدية، وأكيد الأطفال اللي يعني ينتظرون العيدية ويترقبون العيدية، فصباحكم سعادة أكيد لكل من يسمعنا الحين في صباح الشبيبة. وعلى 2499 4 أصفار أكيد نحن في انتظار اتصالاتكم تخبرونا كذا عن العيد، تجهيزاتكم للعيد، علومكم في العيد، وكيف النفسية الحلوة، نبغى نحن نتشارك هذه النفسية الحلوة وهذا المود الحلو وقت العيد. وأكيد على 94799975 اللي دائما إيش نسميه هذا الرقم، الرقم الواتساب دائما نسميه حبل الوصل بيننا وبينكم، لأن من خلال هذا الرقم مستمعين أكيد نحن دائما يعني توصلنا مشاركاتكم، توصلنا رسائلكم الإيجابية. كل التحية لك يا فايز العلوي من صور العيجة، يقول رسائل حب عبارات وكلام تحفيز، أحلى شيء والله هذه رسائل وعبارات وكلام تحفيز من بداية الصباح. يقول ليس كل من أحسن الكلام كان صادقا، ولا كل من صمت كان حكيما، إنما الحكمة قلب يخشى الله قبل أن ينطق ويزن الكلمة لأنها إما نجاة أو هلاك. أتم الناس عقلا من عامل نفسه بالتدقيق، وعامل الناس بالتغافل، وجعل غايته الرحيل من الدنيا خفيف القلب طيب الذكرى عطرة السيرة والسريرة. إيه والله جميل واحد كذا لما يترك ذكرى طيبة وأثر جميل. ويقول فايز العلوي أيضا صباح الخير لمن ينثرون الفرح والسعادة في قلوب من حولهم الرائعون المبدعون طاقم صباح الشبيبة، صباحك سعادة يا فايز العلوي. أما خالد العاصمي وفي صباح الاثنين يقول قد تلتقي بشخص لا يدهشك بما يملك بل بما يمنح راحة في الحديث وصدق في الحضور وكرم في الشعور، فتدرك حقا أن أعظم ما يمكن أن يبلغ الإنسان ليس أن ينجز كثيرا بل أن يحسن إنسانيته في كل ما يفعل، وأن يبقى نقيا وهو يعبر الحياة دون أن تثقل قسوتها. صباح الخير، صباحك سعادة يا خالد العاصمي.
إذن اليوم كذا نحن خلونا تكون حلقة كذي مفتوحة، ففي انتظار رسائلكم، انتظار اتصالاتكم، تهنئاتكم أيضا للعيد أكيد، فاليوم المجال لكم. وفي صباح الشبيبة أكيد نحن كذا من خلال صباح الشبيبة، اللي عنده كذا تهنئة لشخص يحبه، اللي عنده رسالة للمستمعين، تهنئة كذا عامة، فأكيد نحن في انتظاركم. مرة ثانية أذكركم أرقام تواصل 9479995 و249990000.

0: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.
1: حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن تبي داركم وانتو هلها. حياكم بين أهلكم.
2: عندك بطاقة شل عمان للنظام الدائم الوطني؟ أعجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبرس وأكثر بقيمة 50 ريال. تبي تضاعف فرصك؟ استخدم تطبيق شل جوبلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.
3: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
4: أسعد الله أوقاتكم مجدداً لكل من انضم أكيد ومثبت الموجة على 97.5 وفي صباح الشبيبة، وأكيد صباح الشبيبة برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي. هذه تحياتنا أكيد لكل من الحين انضم تسمعوا لصباح الشبيبة وعلى 947-999-975 في انتظار مشاركاتكم، و 24-994 بانتظار اتصالاتكم تخبرونا كذا تجهيزاتكم للعيد، فعالياتكم، مودكم الحين للعيد، يعني صوب شمال الباطنة من أمس تقريبا بدأ العيد معاهم وهبطات العيد، وأتوقع أن وايد ولايات نفس شمال الباطنة يعني من أمس بدأوا فعاليات العيد. كل التحية لك يا سالم بن سليمان العاصمي، يقول في كل يوم أعهد نفسي أن أبقى على نشاطي البدني والعقلي وأنمو وأتطور وأقرأ وأكتب ومارس الرياضة، ولا أكتفي بالمشي فقط بل أهتم بمرونة العضلات وقوتها بتنويع الرياضة، وفي كل صباح أذكر نفسي بضرورة نشر الحب والعطاء وعمل الخير، كل ذلك يتم بتوفيق الله ثم بحسن استثمار الوقت ووضع الأولويات، مستعينا بالله راضيا بما يكتب لي وشاكرا له على نعمه. جميل هذا الاستثمار بالوقت، وجميل إن نذكر أنفسنا بهذه الأشياء الحلوة في كل صباح، وحلو لما الواحد كذا يرتب أولوياته في كل صباح. أيضا وصلتنا مشاركة أخرى يقول الحياة تعلم الإنسان أن الثبات الحقيقي يكون في القيم التي يتمسك بها، ومع التقدم في العمر يزداد إدراكه بأن المشاعر تتبدل والظروف تتغير وحتى بعض الأخلاق تكشفها المصالح والاختبارات، لكن الجميل أن هذه المعرفة لا تجعل الإنسان متشائما بل أكثر نضجا، فيحسن الاختيار ويخفف التعلق ويقدر الصادقين أكثر ويجعل قلبه متعلقا بالله لا بتقلبات البشر. طبعا أكيد يعني حلو كذا في هذا الصباح، أيضا بعد نذكر نفسنا مرة ثانية نحن بنقضي هذا الصباح كله تذكير، لكن فعلا لأن يعني في كل صباح وفي كل إشراق حلو لما يعني نتمسك أكثر بقيمنا. كل تحية لك يا سامي العبدلي، ويقول تحية خاصة لأخي يعقوب بن مسلم سيابي راعي بدبد، والله يسعد ويحفظ الجميع. وأكيد طبعا هذا تحياتنا للزميل بدر بن حمود، يقول بدر صباح الاثنين الباسم. إيه والله الاثنين الباسم، عاد تصدق يا بدر نسيت سالفة الاثنين الباسم، متعود الاثنين الباسم في المساء، بس لا الاثنين الباسم مبتسم من الصبح ترى يا بدر، فيقول بدر صباح الاثنين اللي مسوي عمر الخميس، صباحات السعادة والفرح، أكيد الواحد يستنس في هالأيام لقرب عيد الأضحى. بالنسبة لبدر تقريبا جاهز، باقي المصار اللي للحين ما رح تختار لي بسبب الزحمة، شكلي ما بتفرغ إلا بكرة في يوم الأجازة. والله يا بدر أنت والشباب أموركم طيبة، تدبروا نفسكم لو في آخر لحظة. وأيضا بدر هنا يقدم تهنئة ومن صباح الشبيبة يقول حبيت أهني أختي زينب وأقول لها كل عام وأنت بخير أختي وصديقتي الحلوة وتوأمي المتأخر، مناشبتني حتى في تاريخ ميلادي، عام السعادة والتوفيق والفرح لك يا رب، يوم ميلاد سعيد. ونحن نقول لك يا بدر العمر كله لك ولأختك زينب، وعسى يا رب أعوامكم أنت وأختك زينب دايما كذا أعوام الفرح وأعوام السعادة. نحن أكيد متواصلين أكيد مستمعينا وأكيد راح نكمل فقراتنا، ومثل ما يعني خبرتكم اليوم نخليها كذا حلقة مفتوحة، نتكلم عن العيد، ذكرياتنا، أيام الطفولة، وقت العيد، ونفرح بالعيد أكيد.
3: عيش حياتك وخليك شبابي،
1: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتيون، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها، حياكم بين أهلكم.
3: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي. بدوة لحوم

أحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.

صباح الخير وصباح المحبة، أكيد يعني في صباح الشبيبة وليكم برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي، وأكيد هذه تحياتنا الصباحية لكل من مثبت الموجة على 97.5 في مسقط والبطنة و 98.5 في ظفار، على 24994 وعلى 947999975 أكيد في انتظار رسائلكم ومشاركاتكم. وهذه تحياتنا لكل من يسمع لصباح الشبيبة وهو من خارج السلطنة، سواء كان عماني مغترب أو شخص كذا محب للشبيبة ويسمعنا وهو من خارج السلطنة. نقولكم ترى يعني سبحان الله دولنا نحن العربية تتشارك دائما في إحياء شعيرة عيد الأضحى المبارك بطقوس متشابهة، يعني حتى لو كان تغير بعض الخرائط الجغرافية، تغير المناطق، لكن يبقى أن في دول كذا يعني تتشابه في طقوسها. وطبعا ممكن الأشياء والنقاط اللي نحن كلنا كدول عربية نتشارك فيها، طبعا صلاة العيد، ذبح الأضاحي وصلة الرحم، طبعا هالثلاثة اللي لابد منهم. ومع ذلك لكل دولة عربية طقوسها الخاصة وموروثاتها الشعبية اللي تميز هويتها الثقافية وحتى في يوم العيد. طبعا عندكم طبعا عمان الحبيبة، يعني نحن أكيد نتميز بوايد أمور وما زلنا متمسكين بوايد عادات قديمة يعني من زمان وللحين. وأول شيء على طاري أسواق الهبطة، أسواق الهبطة اللي دائما تقام في الأيام العشرة الأولى من ذي الحجة، وطبعا أمس وأول أمس كان في أسواق للهبطة، والبعض حتى يستمر مثلا اليوم ويوم التاسع والبعض مساء العيد كذلك. وطبعا كذا اللي سمعنا هو من خارج السلطنة، فنقولكم أسواق الهبطة هي أسواق تقليدية مفتوحة لشراء المواشي ومستلزمات العيد وأيضا ألعاب للأطفال. ومن أبرز أيضا العادات طبعا طبعا طبعا ثالث يوم يا جماعة الخير، يوم الشوى العماني. فأكيد يعني يوم الشوى العماني من الأشياء اللي تميزنا نحن كعمانيين. وخلونا مستمعينا ما نروح بعيد، في أيضا دولة الإمارات العربية المتحدة، طبعا تحية لأهالينا في الإمارات، أكيد أن في أشياء مميزة أو تتشابه مع يعني سلطنتنا الحبيبة، مثل الفنون الشعبية، رقصة العيالة والرزفة. وأيضا يقولكم أن تعلو أصوات المدافع ابتهاجا، ويعني وتتزين النساء بنقوش الحنة حال بقية الدول العربية، بينما أكيد يحيي الرجال فنون الأداء الشعبية مثل ما ذكرنا. وأكيد تحرص العائلات على تبادل الأطباق الشعبية مثل الهريس. أما في المملكة العربية السعودية فأكيد تتميز بخصوصية عظيمة المملكة العربية السعودية طبعا لوجود الحرم.

الحرمين الشريفين. وأكيد تبدأ الطقوس صباحا مثل كل دولة في كل عيد، وبارتداء الزي التقليدي وتناول التمر والقهوة العربية قبل الصلاة، ثم تجمع العائلة لتناول وجبة الإفطار وتبادل الزيارات وتقديم العيدية للأطفال. نقدر نقول نحن هذه بعد فيها يعني مثل هذه الأشياء متشابهة بيننا وبين الدول العربية. إيش رأيكم نروح لمصر؟ تحية أكيد لأهالينا في مصر وللجالية المصرية الموجودين في السلطنة. فيقولكم تتسم الأجواء بالبهجة الشعبية. أنا ما أدري ليش لما قلت مصر ذكرت الشوارع المصرية والسكك المصرية لما تتزين بالأضواء، تتزين بالموسيقى المصرية. فيقولكم كذلك في الجمهورية أو في جمهورية مصر تجتمع العائلات في صباح العيد لتناول طبق مصري شهير. يا ترى شو هو الطبق؟ طبق الفتة. هذا طبق الفتة المصري الشهير أيضا يعني يتناولونه كل صباح من صباحات العيد. وأيضا أقولكم من الطقوس البارزة أيضا توزيع الحلوى وإقامة موائد الإفطار الجماعي في الشوارع. يعني مثل ما نشوف دائما على السوشيال ميديا طقوس مصر في العيد كذا، موائد الإفطار الجماعي في الشوارع طبعا، ويخرج الأهالي لذبح الأضاحي في الشوارع وسط التكبيرات. وكذلك هذه تحياتنا للجالية العراقية في مسقط، لأن أيضا أكيد العراق تتميز بعدة طقوس. وأكيد نحن ما ننسى العائلات العراقية مستمعين لما يتفننون في صنع الكليجة العراقية، وطبعا الكليجة معاهم إن لازم في كل مائدة من موائد العيد أو إفطار العيد. فيقولكم تتميز الكليجة العراقية بحشوات التمر والجوز لتقديمها للضيوف، كما يحرص العراقيون أيضا على صلة الرحم وزيارة المقابر في الأيام الأولى، أيام العيد الأولى، للدعاء للموتى كعادة متوارثة. طبعا الكليجة يعني قريبة من المعمول، لكن ظل الكليجة العراقية كذا متميزة. أما في الأردن أيضا تحياتنا للجالية الأردنية في مسقط، تجمع العائلات الأردنية في الصباح لحضور صلاة العيد في الساحات العامة، وعقب ذبح الأضحية وتوزيع اللحوم تجتمع العائلة حول مائدة الغذاء الرئيسية التي تصدرها أكلة المنسف الأردنية الشهيرة. فطبعا أكلة المنسف حاضرة في المناسبات والأعياد في الأردن وأيضا خارج الأردن، يعني الجاليات الأردنية عندهم من شيء أساسي المنسف في كل مناسبة. فإذا أكيد نحن نجدد التهاني والتبريكات في عيد الأضحى، ونحن متواصلين معاكم. وأكيد بعد هذا الأغنية نحن نقول لكم خلونا مستانسين اليوم، وخلونا من الصباح نكون مستانسين، والله يديم هذا الوناسة علينا وعليكم يا رب.

0: وخليك شبابي.
1: حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن تبي داركم وانتو هلها. حياكم بين أهلكم.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.

صباح الفرح، صباح البهجة، صباح عيد الأضحى السعيد. أكيد طبعاً في على 9479997975 في انتظار مشاركاتكم واستقبال كذا رسائلكم واستعدادكم لعيد الأضحى. وأكيد في صباح الشبيبة اللي ييكم برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة، وزارة الاقتصاد والسياحة في دبي. فنقولكم إن حلو الواحد طبعاً أكيد إحنا أغلب أولياء الأمور ياسين يفكرون إن كيف أنا أقدر إني أخلي طفلي أو الطالب اللي عنده اختبارات بعد المدرسة يوازن بين فرحة العيد وبين دراسته وما ينسى مذاكرته. فحلو الواحد إنه يفكر باستعادة التوازن النفسي لأبناء الطلبة، لأن أكيد مستمعينا وعلى يعني بدء الاختبارات بعد العيد مباشرة تلعب الأسرة دور نفسي بالغ الأهمية في تخفيف حدة التوتر المصاحب لفترة الامتحانات، خصوصا لما يعني كذا تكون بنفس أجواء العيد. حسب طبعا ما نعرف نحن أن بعد إجازة العيد مباشرة راح يكون الاختبارات، فالأفضل أن الأسر وأولياء الأمور يوفرون الدعم النفسي الاجتماعي لأبنائهم، لأن هذه أحد العوامل الأساسية اللي تعزز القدرة على التكيف مع ضغوط الدراسة. لأن مستمعين لما تحتضن الأسرة الطالب بتفهم واحتواء وتظهر مرونة في متطلبات يعني متطلبات الأسرة الاجتماعية، فأكيد تمنح الطالب شعور بالأمان العاطفي، وهذا اللي يقلل من إفراز هرمونات التوتر مثل الكورتيزول ويرفع أكيد من مستوى التركيز والاستعداد الذهني اللي أكيد طلاب محتاجينه بعد أجازة العيد. وعلى فكرة ترى طمن يا ولي الأمر، لأن إشراك الطالب في بعض طقوس العيد البسيطة مع مراعاة حالته النفسية وجدوله الدراسي، ترى على فكرة هذا يعتبر وسيلة فعالة لتعزيز الروح المعنوية للطالب، وكذلك تحقيق توازن بين الإنجاز الدراسي والشعور بالانتماء الأسري والاجتماعي. بس يا ترى كيف ممكن الطالب ينظم ويعمل تنظيم الوقت بين الدراسة والاحتفال بالعيد؟ طبعا الوقت مستمعين هو يعني المورد الأثمن خلال هذه المرحلة، وتنظيمه يعتمد أكيد على وعي الطالب بأهمية التوازن بين الإنجاز الدراسي واحتياجاته النفسية والاجتماعية. أكيد إنه طبعا لو يينا نحن مستمعين من منظور علم النفس السلوكي، الإنسان يعمل بكفاءة أكبر حين يشبع جوانبه النفسية والوجدانية إلى جانب تركيزه المعرفي. يعني جميل ان كذا الطالب يستانس بالعيد، يعني يكون دائما مع العائله وقت العيد وما ان يكون مثلا منعزل فقط ان يذاكر. فضروري مستمعينا وجود خطه زمنيه للطلاب تتضمن طبعا فترات دراسه ومذاكره مركزه وفق ما يعرف بساعات الذروه الذهنيه، وهي الفترات اللي يكون فيها الدماغ في اقصى درجات التركيز، وبين تلك الفترات يمكن تخصيص نقدر نقول حين فواصل قصيره استراحات للطالب يشارك طبعا اهله في اجواء العيد، وهذا اكيد يساعد على تجديد النشاط ومنع الاحتراق الذهني. طبعاً نحن لما نقول التوازن وتنظيم الوقت بين المذاكرة وبين الاحتفال بالعيد، هذا ما يعني مستمعين المساواة في الوقت، بل الذكاء في توزيعه حسب الحاجة، توزيع الوقت بحيث أن الطالب ما يحس ولا يستشعر بالحرمان من الفرح، وبنفس الوقت ما يثقل الكاهلة بالذنب والتقصير. طبعا اكيد مستمعينا يعني كلنا نحن متفقين ان اجواء العيد هي فرصه اكيد لاستعاده التوازن النفسي، خصوصا للطلاب والمقبلين على الاختبارات المدرسيه، حيث تعزز مشاعر الفرح والامتنان وتساعد في افراز هرمون السعاده. واكيد الطالب ممكن الاستفاده من اجواء العيد بتخفيف التوتر اثناء فتره الامتحانات. طبعا يعني معروف أن أجواء العيد المفروض أنها ما تكون عبء على الطالب، بل يمكن أن تكون فرصة ذهبية لاستعادة التوازن النفسي. والأهم
الأهم أكيد إن نحن لما يعني نخلي الطالب أو نسمح للطالب بالانخراط في أجواء العيد لازم يكون الانخراط بوعي في أجواء العيد، وبحيث إنه ما يخل بخطة الخطة الدراسية اللي هو وضعها لنفسه. وأكيد لازم يعني نتذكر نحن أهمية الاستعانة، ونذكركم أيضا مستمعين أهمية الاستعانة بدعم الأهل أو الأصدقاء أو المختصين النفسيين عند الشعور بالإرهاق، لأن الصحة النفسية أكيد هي ركيزة النجاح الدراسي والحياتي. ونحن أكيد ومن صباح الشبيبة نقول لكم نتمنى يعني لكل طالب من الطلاب المدارس سواء أو الجامعات والمقبلين على الاختبارات نتمنى لهم كل التوفيق. ومثل ما ذكرنا سابقا يعني هذا ما يمنع أنك أنت يعني ما تستانس بالعيد، لا استانس وأفرح، بس حلو هذا موضوع التخطيط وموضوع أنك تعمل الخطة موفقة بين أنك أنت يعني ما تخسر ولا تضيع على نفسك أجواء العيد وطقوس العيد، وأيضا ما تضيع على نفسك وتخرب خطتك الدراسية. أكيد مستمعينا إحنا متواصلين معاكم لكن بعد هذا الفاصل.

تذكرنا وصلنا.

0: وخليك شبابي.
1: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتيهم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
2: عندك بطاقة شل عمان لنظام الدعم الوطني؟ سجل الحين وكن واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من مجموعة لاندمارك بالتعاون مع شركة شل العمانية للتسويق. سجل في نظام الدعم الوطني واختر شل عمان كمزود للخدمة لتكون أحد الرابحين.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفائدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.
3: تحية صباحية نجددها لكم أكيد في صباح الشبيبة اللي يأتيكم برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة في دبي، وأكيد هذه تحياتنا لكل من مثبت الموجة على 97.5 في مسقط والباطنة و 98.5 في ظفار. منكم الله يحفظكم يا رب في مشاويركم، سواء اللي الحين رايح كذا يخلص أموره ويقضي كذا أموره وتجهيزاته للعيد، أو اللي ساير للدوامة. يا جماعة خبرونا من اللي اليوم كثي بيترخص من وقت وبتكون شردة من الدوام من وقت. طبعا أكيد مستمعينا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، الله يعيد علينا وعليكم يا رب العالمين كل سنة وكل حول، يعني تبدأ الاستعدادات في كل بيت ومن أهمها أكيد تجهيز الأضحية. لكن وسط أجواء الفرح لازم نحن كذا مستمعينا نوقف لحظة ونتذكر أن ذبح الأضاحي رغم أنه طبعا أكيد هي شعيرة، يعني شيء عظيم أكيد وعادة عظيمة، إلا أنه ممكن يكون فيه مخاطر إذا ما تم بحذر ووعي. طبعا الله يحفظنا ويحفظكم يا رب من حوادث اللي تصير في ذبح الأضاحي، لكن كثير من الحوادث اللي تصير في العيد تكون بسبب الواحد يكون مستعجل أو حتى قلة الخبرة في التعامل. مستمعينا قلة الخبرة في التعامل مع الأضحية أو أدوات الذبح، ومن أبرز هذه المخاطر هو الجروح بسبب السكاكين أو أيضا انزلاق الأداة أثناء الذبح أو حتى إصابات نتيجة حركة الأضحية المفاجئة. فعشان كذا مستمعينا يعني ولكل من يستمع الحين لصباح الشبيبة، مهم جدا نلتزم كلنا بعدة احتياطات بسيطة لكنها تحمي بإذن الله. أولا تأكد أن الشخص اللي يقوم بالذبح عنده الخبرة الكافية، وإذا كان ما كذلك أو يعني إذا ما كان كذلك في الأفضل أكيد الاستعانة بجزار مختص، وأيضا ضروري جدا استخدام أدوات حادة ونظيفة لأن الأدوات غير المناسبة تزيد من خطر الإصابة وتأثر أيضا على سلامة الذبح. وكذلك تثبيت الأضحية بشكل جيد قبل الذبح لتجنب أي حركة مفاجئة ممكن تسبب أذى. والأهم مستمعينا إبعاد الأطفال عن مواقع الذبح. لا تقولون إن لا بيتعلمون وضروري والأفضل إنهم يتعلمون، لا يعني بعدهم بكير الأطفال على تعلم ذبح الأضحية، لأن الفضول ممكن يعرضهم لمواقف خطرة لا سمح الله. وأكيد طبعا ما ننسى مستمعينا أهمية النظافة بعد الذبح سواء في المكان أو الأدوات للوقاية من التلوث وانتقال الأمراض. و وأكيد يعني مستمعين العيد فرحة، وإن شاء الله تظل دائما فرحة، وهدفنا بإذن الله تعالى أن تمر هذه الأيام الجميلة، هذه الأيام المباركة بكل سلام وبكل سعادة بدون أي حوادث تعكر الأجواء. فخلونا نكون دائما كذا واعين ونتعامل كذا، يعني نتعامل مع الأضحية بمسؤولية وحرص. وبعد نرجع نقول لكم مره ثانيه عيدكم مباركه، ومقدمه لكل من يسمع لصباح الشبيبه، نسال الله يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال يا رب.

0: خليك شبابي.
1: حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن تبي داركم وانتو هلها. حياكم بين أهلكم.
2: عندك بطاقة شل عمان للنظام الدعم الوطني؟ أعجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبرس وأكثر بقيمة 50 ريال. تبي تضاعف فرصك؟ استخدم تطبيق شل جوبلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.
0: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.
3: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.

صباحكم فرح يتجدد مع كل صباح من صباحات الشبيبة ليكم برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة في دبي، وهذه تحياتنا أكيد الصباحية اللي نجددها ونتمنى لكم كذا دائما فرح متجدد، طاقة حلوة لكل من مثبت الموجة على 97.5 في مسقط والباطنة و 98.5 في ظفار. جماعة الخير، ما يفصلنا عن الفرح الكبير واللي حنا دائما نقول العيد العود، ما يفصلنا عن العيد العود إلا يومين فقط. يعني يبدأ كثير من الناس في العد التنازلي للعيد، وبادي نحن من زمان يعني تجهيزات ملابس زيارات، لكن وسط كل هذا مستمعينا في سؤال بسيط ممكن يمر في بال البعض، ليش ترى ما صرنا نحس بفرحة العيد مثل أول؟ ليش كانت فرحتنا قبل زمان لما كنا صغار كانت الفرحة أكبر وفرحة رغم بساطة هذيك الأيام كانت فرحة صادقة أكثر؟ بس ترى الحقيقة يا جماعة أن العيد ما تغير والأيام أيضا ما تغيرت، اللي تغير مستمعينا هو إحساسنا، يعني لما كبرنا طريقة استقبالنا أيضا لما كبرنا استقبالنا للعيد وكذلك نظرتنا للحياة تغيرت، يعني كبرنا وصارت عندنا مسؤوليات أكثر وصار في ضغوط أكثر تفكير أكثر، وصار الفرح نوعا ما مرتبط عندنا نحن بأشياء كثيرة، يعني تقريبا إن إذا كان كل شيء مثالي نوعا ما ممكن نحن هني راح نستانس، مثلا لازم كل الظروف تكون مهيئة، لازم يكون عندنا هذاك المزاج ويعني وهذيك النفسية الحلوة عشان نفرح. بس السؤال مستمعينا، هل الفرح ينتظر الظروف ولا احنا اللي لازم نصنع هذا الفرح ونصنع السعادة رغم الظروف؟ لكن الواقع طبعا يقول ان الفرح قرار ما صدفة، قرار انك تعيش اللحظة، يعني ما تمر عليك مرور سريع، ما يمر عليك ايام العيد كذا مرور سريع، لا نعيش اللحظة نستمتع نندمج، اكيد نزور اهالينا الناس اللي من زمان ما شفناهم، فرصة كثيرة وفرصة قوية ان يوم العيد نلقاهم. وايضا جميل ان يوم العيد مستمعينا ان نحن نصنع الفرح لانفسنا بدل ما ننتظر الظروف تتهيأ او نفسيتنا تتهيأ، لا السعادة في النهاية تنبع من داخلنا، فجميل لو نخفف عن انفسنا حتى لو كانت ضغوطات كثيرة، يعني لو كان مثلا مصاريف العيد تكاليف العيد كثيرة، لكن نحن لازم نخفف عن انفسنا ونستمتع ونسمح، اكيد نسمح لقلوبنا انها تفرح حتى لو ما كان كل شيء كامل، وحتى لو الحين البنات راح يفهمني، حتى لو يعني لبسة العيد ما كانت نفس الشكل اللي انت متوقعت انه، عادي جدا فرحي والعيد فرحة، واكيد يعني نحن اللي نحل الملابس، نحن اللي نحل الزينة، نحن اللي نحل الكشخة، يعني الكشخة منه فينا، فخلونا كذا يعني انه ما شرط والله اذا شيء ناقص علينا، لا ترى نحن كاملين مكملين الحمد لله. فاذا العيد فرصه اكيد مستمعين، هي ما مناسبه او مناسبه فقط، العيد فرصه ان كذا يعني نرجع لانفسنا، ترجع لنفسك عزيزي المستمع، ترجع لبساطتك لبراءتك ايضا لطفولتك، عادي جدا يعني كذا تطلع الطفل الصغير اللي بداخلك، ترجع لبساطتك يعني وترجع ايضا طفلك الداخلي اللي كان يفرح باشياء صغيره وايد، يعني ممكن الصغار نفرح بلبس جديد عيديه لو كانت بسيطه، او حتى صوت تكبيرات العيد، يعني كنا وايد نستانس ان نحن جاهزين ومخلصين ونسمع كذا صوت تكبيرات العيد ونحن في قمة الزينة. فإذا مستمعين الفرح ما يحتاج يكون كذا ضخم أو شيء، الفرح شيء كبير، الفرح ممكن يكون في تفاصيل صغيرة وايد، يعني في قهوة الصباح يوم العيد، قهوة العيد دائما تكون خاصة، هذيك القهوة اللي ريحة الزعفران كذا تشمها من بعيد. وأيضا يعني الفرح في العيد من أول رسالة من شخص اللي تحبه يرسل لك عيدك مبارك، وأيضا في ضحكة بين الأهل وفي زيارة كذا زيارة ممتعة، زيارة خفيفة بينكم بينك وبين أرحامك بين عائلتك بين ربعك،
وأكيد ما ننسى أهالي الحارة كذي لما تتجمعون بعد صلاة العيد، كل واحد يأخذ علوم الثاني، وممكن من السنين ما متلاقين، من شهور ما متلاقين، حتى لو كنتوا تلاقون من عيد لعيد ترى هذه بحد ذاتها فرحة. وكذلك في لحظة صفاء مع نفسك كذا لما تخلص مسلم على الناس، وقبل غيبوبة العيد وقبل غد العيد تكون هذه لحظة الصفاء مع نفسك، إن الحمد لله رب العالمين اللي الله بلغنا العيد، والحمد لله سلمت على الناس اللي يعني الناس اللي تحبهم، أهلك ربعك كذا. هذه اللحظات الصغيرة اللي إحنا ما دائما ننتبه لها، وتفاصيل الصغيرة مستمعينا هي اللي يعني نقدر نقول إحنا تفاصيل اللي تصنع لنا السعادة، أو هي التفاصيل المحملة بالسعادة بس ترى ما قاعدين ننتبه لها. يعني الأهم عزيزي المستمع أنك تعطي نفسك الإذن أنها تفرح، وتسمح لنفسك أنها تفرح. يعني ممكن البعض أو في ناس تحرم نفسها من الفرح بدون ما تحس، يعني مثلا تقول مثلا ما وقت أني وايد أستانس، يعني مودي لو بغيت مثلا أستانس أنا مودي حاليا متعكر، أو خلوني بعدين أستانس، ويمر العيد ويمر ثاني يوم عيد ثالث يوم عيد والإحساس هو ما تغير. بس تأكد أنك أنت لما تسمح لنفسك أنك تستانس، لما تفرح، لما رغم أي ظروف ورغم أي حزن رغم أي شيء أنت تحس فيه، لكن لما تسمح للفرح أن يغير نفسيتك ترى بالعكس راح يتغير الإحساس تماما، وراح تستمتع بالعيد مهما كان في نواقص في العيد مثلا، أو أي يعني أو يعني مر العيد ويا العيد ما نفس الشكل المطلوب، لكن في النهاية أنت سمحت لنفسك واقتنعت وصار عندك هذه القناعة وصار عندك الرضا أنك تستانس وتفرح. لأن العيد في ثقافتنا وبالتحديد في السمت العماني وفي عاداتنا نحن العمانية هو أكيد يعني ما فقط مجرد يوم ويعني نقدر نقول نحن عادة إسلامية عابرة، لا، هو دائما له معنى. عيد الأضحى بالتحديد له معنى للبهجة مستمعينا، له معنى أيضا العيد للتواصل للتسامح وللتجديد. وجميل أن العيد يكون فرصة ومساحة تكرر لنفسك أنا أستحق أني أفرح، أستحق أني أستانس، حتى لو كنت متعب، حتى لو كان مثلا عندي أولاد وراهم اختبارات، أنا عندي شغل، عندي التزامات، أو مهما كانت الظروف يعني وفي أشياء ما مكتملة في حياتك، لا، خلونا ما ننتظر نحن أحد يصنع لنا الفرحة، ولا نربط سعادتنا بشخص أو ظرف أو وقت مثالي، خلونا نصنع السعادة بنفسنا. نبدأ بخطوة بسيطة بابتسامة أو برسالة أو بزيارة أو حتى قرار داخلي إن نعيش العيد، وهذا العيد بالتحديد عيد الأضحى في 2026 بطريقة مختلفة وايد. فخلونا إن شاء الله في عيد الأضحى يكون كذا عيد ممتع، عيد خفيف، نرجع لأيام الطفولة، نطلع الطفل الداخلي اللي بداخلنا، نستانس، ويكون الفرح فعلا نابع من الداخل. وأكيد نقولكم نحن عيدكم فرح يا رب من القلب، ونرجع نقولكم كل عام وأنتم بخير.

0: وخليك شبابي.
1: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتوا يوم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شباب.

صباح المحبة أكيد مستمعين، أكيد نجدد نحن هذه الصباحات وهذا الفرح، الفرح يعني قرب العيد نستشعر نحن أكيد هذا الفرح، وأكيد في صباح الشبيبة اللي برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة في دبي كذا. خلونا في هذا الصباح وفي صباح الشبيبة نتشارك أمورنا في العيد، تجهيزاتنا للعيد، استقبالنا للعيد، وأيضا تهنئاتنا للي نحبهم من خلال منبر الشبيبة. أكيد نذكركم بأرقام التواصل على 94799975، هذا أكيد رقمنا في الواتساب في انتظار رسائلكم مشاركاتكم، وأيضا على 24994 في انتظار مكالماتكم. وأكيد هذه التحية الصباحية كذا نوجهها للي شاهدنا صوت وصورة على اليوتيوب وعلى الانستغرام وعلى منصة إكس، فكل التحية لكم اللي تابعنا الحين، ونقولكم اللي كل مثبت الموج على 97.5 فصباحكم صحة وعافية رب العالمين. مع يعني أكيد الحين الاقتراب العيد وأيام العيد تبدأ هذه الأجواء الجميلة، تجمعات، الولائم اللي أكيد الولائم العيد المختلفة، لكن وسط هذه الفرحة مستمعينا في نقطة مهمة يعني مهم إن نحن ما نغفل عنها، اللي هي كيف نستمتع بالعيد بدون ما نضرب صحتنا، خصوصا الناس اللي يقول لك والله أنا مسوي دايت، بس الدايت طبيعي يخترب يوم العيد. واللي كذا عنده هدف في هذا السنة أن يعمل نظام غذائي خاص بنفسه، وأيضا الله يجيرنا ويجركم يا رب من الأمراض البعض عشان يحافظ على صحته ويعني يبعد عن نفسه وعن جسمه الأمراض، دايما يمشي على نظام غذائي محدد. فيقولكم الواقع يقول أن عيد الأضحى تحديدا مرتبط بكثرة تناول اللحوم، الأطباق الدسمة، وطبعا ما ننسى الحلوى العمانية تكون حاضرة، والحلويات وأنواع الحلويات، فهذا ممكن أكيد يعني هو ما ممكن هو أكيد راح يعني يسبب مشاكل صحية إذا ما انتبهنا أو صار في إفراط في الموضوع، مبالغة في أكل الحلويات واللحوم وقت العيد. يعني من بين هذه الأشياء اللي تصير اضطرابات المعدة، وهذا أمر شائع جدا في وقت الأعياد، أو حتى زيادة الوزن، ونعوذ بالله من زيادة الوزن. يعني في ناس تبي تخسر وزنها وفي العيد سبحان الله يصير كذا زيادة ومضاعفات في زيادة الوزن، أو أيضا يعني لا سمح الله تصير مضاعفات لبعض الأمراض مثل السكري والضغط والكوليسترول، الله يبعده عنا وعنكم يا رب. لكن أنا جايبت لكم خبر حلو اللي يسمع الحين الشبيبة، الخبر الحلو يقولكم ترى تقدر تستمتع بكل أكلات العيد وتستمتع بكل وجبات العيد من اللحوم من الحلويات، لكن بنفس الوقت أيضا تقدر بعد تحافظ على صحتك، بس في شوية عادات ذكية لو نحن نتبعها ولو نحن نطبقها ترى بنكون بخير. أول شيء وأهم شيء طريقة إعداد اللحم، يفضل دائما اختيار اللحوم المشوية أو المسلوقة بدل المقلية، بس في ناس يقولون إحنا ما نستغنى عن المقلاي العيد أو البعض يسميها قلية العيد. ليش يا ترى؟ لأن يعني القلي بشكل عام يزيد الدهون والسعرات بشكل كبير، بينما الشوي يعتبر خيار أخف وأفضل للجسم، يعني ثاني يوم ثالث يوم أموركم طيبة. وثاني نقطة مهمة أهم شيء هذه لا تسوونها، في ناس وايد مستمعين لما يأكلون وايد على طول يحسون بالنعاس وأنهم يبون يرقدون، لكن يقول لك إن نقطة مهمة إنك لا تأكل وبعدها تنام مباشرة، لأن وايد من الناس مثل ما ذكرت إنه يحس بالكسل بعد ما يأكل ويرتاح على طول مباشرة، لكن هذا من أكثر الأشياء اللي ترهق أصلا الجهاز الهضمي وتسبب مشاكل في الهضم. والأهم ما نندمج نحن باللحوم والحلويات وننسى الخضروات والسلطة، اللي يعني كذا صحن السلطة يشوفنا من بعيد وما حد يقبل عليه. فخلونا هذه المرة في عيد الأضحى إن ما ننسى الخضروات ويكون جزء أساسي من وجبة العيد، لأن الخضروات تساعد على الهضم وتعطي أيضا إحساس بالشبع وتوازن الوجبة، يعني بين إنك أنت تاكل كذا مثلا تعوض لما تاكل اللحوم وتاكل حلويات تعوض بالخضروات مثل الخس والجزر والطماط وغيرها، وهنا كذا توازن في الجهاز الهضمي.
وأكيد نحن ما ننسى نصائح الجميلة، يعني لما يقول لك تشرب شاي أخضر بعد الأكل مباشرة، يعني ممكن الأغلب أنه متعود أنه بعد ما يأكل لحوم هذه الأشياء مشروبات غازية، لكن خلونا نغير هذا المرة أنه نشرب شاي أخضر، لأن شاي الأخضر بعد الأكل الدسم خصوصا أكلات العيد وجبات العيد يساعد في تحسين عملية الحرق والهضم بشكل أفضل. أما بالنسبة للحلويات اللي كلنا نحبها، لازم الاعتدال مهم جدا ومطلوب يا جماعة. ليش الاعتدال مهم ومطلوب؟ لأن الأفضل تقليل، يعني أو الأفضل إذا قدرتوا تقللون منها وتستبدلونها بالفواكه. ليش؟ لأنها تعطي طعم حلو وفائدة في نفس الوقت، وبعد في ناس تغفل كثير مثل ما ذكرت أنا بطاري المشروبات الغازية، لأن غالبا المشروبات الغازية تكون حاضرة في كل سفرة أو في كل مائدة من موائد العيد، لكن هذه من أكثر الأشياء اللي تسبب مشاكل صحية، لذلك الأفضل استبدالها يا إما بالعصائر الطبيعية أو مثل ما ذكرت الشاي الأخضر. من أهم العادات الصحية في العيد مستمعين تنظيم الوجبات، لا يعني مفروض أن ما نأكل بشكل متواصل طول اليوم، نحاول كذا نترك فاصل زمني بين الوجبات، وبحيث أن يعني نعطي أجسامنا فرصة للهضم والراحة. فلو جينا نحن نتكلم عن الطبق المثالي في العيد، ممكن نحن نقول نسمح لأنفسنا نأكل كل شيء لكن بتوازن، فمثلا نقلل يعني يكون في توازن، ونضيف طبعا الخضروات، وايضا اهم شيء اضافه لمسات صحيه مثل تتبيل اللحم بالليمون والخل قبل الطهي، لان الليمون والخل قبل طبخ اللحم يعني يعطي فوائد ولمسات صحيه اكثر. فالاهم ان نستمتع بالعيد، ويعني لكن ما نخلي العادات الغذائيه الخاطئة تسرق منا هذه المتعة، متعة العيد حلو نستمتع لكن يعني ونستمتع دائما بالعيد لكن بوعي، ودائما يكون كل شيء بالاعتدال ما شاء الله. يا رب كذا جميعا لكل من يستمع للصباح الشبيبة نقولكم الله يديم علينا وعليكم هذا الصحة والسعادة، وعلى أحبابكم يا رب العالمين.

0: عليك شبابي.
1: حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن تبي داركم وانتو هلها. حياكم بين أهلكم.
2: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
3: صباحكم سعادة ودفء، وصباحكم علاقات جميلة، والله يديم هذه العلاقات وهذا الوصل وهذا التواصل، خصوصا من الحين يعني تقريبا بدأ الناس كذا يهنون بعض في الأعياد أو يهنون بعض بمناسبة قرب العيد. وعلى طاري تهنئة البعض، دايما احنا نقول ممكن الرسالة واحدة تكفي وتوفي، رسالة عبر الواتس، صورة تهنئة تكفي وتوفي، وان التكنولوجيا سهلت لنا عملية التهاني وتوصيل التهنئة العيد. وصارت طبعا احنا عارفين التكنولوجيا جزء كبير من كل تفاصيل حياتنا، لكن السؤال هل فعلا التكنولوجيا قربتنا من بعض في العيد، وهل هي فعلا يعني تكفي رسالة في الواتساب أو صورة تهنئة عيد، هل هي تكفي ولا نوعا ما أبعدتنا هذه التكنولوجيا وما صارت تهنئة العيد كذا يعني نستشعر فيها أكثر ونحس بمعنى هذه التهنئة أكثر؟ لأن زمان وقبل التكنولوجيا وقبل هذه الأمور، لما كان بس وضع الاس ام اس وجزء من النص مفقود، كانت تهنئة العيد لها طعم مختلف، يعني ممكن زيارة، مصافحة، يعني ممكن يكون سلام وناس يتعنون لين بيتك عشان يسلمون عليك، وكان يعني كلمة حتى هذه الكلمتين اللي ممكن حن عيدك مبارك نشوفها بسيطة، لكن هالكلمتين كانت يعني اتقال من القلب ويوصل يعني يوصل لمعنى عيدك مبارك أكثر لما يكون وجها لوجه. لكن أغلبنا الحين صار يقول لك التهاني كذا نوصلها خلال ثواني، رسالة جماعية، صورة أو إعادة توجيه، يعني ممكن الواحد حتى ما قاري تهنئة العيد، فقط سوى إعادة توجيه حق الناس اللي حوله. فالسؤال هني، هل هذا التطور واللي اختصر لنا موضوع تهنئة العيد فقدنا أو يعني أفقدنا شيء من دفء العيد؟ فنحن نقول لك التكنولوجيا بحد ذاتها ما هي المشكلة، المشكلة في طريقة استخدامنا لها وفي طريقة توصيلنا لهذه التهنئة. يعني التكنولوجيا ممكن تكون جسر وممكن تكون حاجز، يعني تعتمد علينا نحن كيف نوظفها وكيف نستخدمها في لحظات مهمة مثل العيد. فاليوم عندنا نحن فرص كبيرة أن نخلي التكنولوجيا تقربنا أكثر من أي وقت مضى، يعني على الأقل إذا مثلا في ناس، بالمختصر أقولكم أن في ناس يعني ممكن ما قادرين، نحن ناس بعيدين مثلا ما موجودين معنا في الولاية، ما قادرين نشوفهم نلاقيهم هذا العيد. طيب إذا ما قادرين نتصل فيهم، والأفضل اتصال إذا ما قدرنا نتصل فيهم، وأفضل صوتية إذا ما قدرنا صوتية. طيب إذا برسالة مكتوبة، الأفضل تكون رسالة مكتوبة واضح أنك أنت كاتبنها وتعني هذا الشخص، ويكون أفضل لو كان باسمه، لكن مسألة أن يكون نسخ ولزق ممكن تفقد نوعا ما الدفء، ممكن البعض يشوف أن هذه رسالة جماعية. فجميل أن كذا يكون في تواصل حقيقي للعيد، ويكون كذا يعني توصلنا التهنئة من القلب للقلب. ومثل ما ذكرت سابقا، اللي يستصعب عليه مثلا أن يتصل حق الشخص اللي بعيد عنه ويكتفي بالبرودكاست الجماعي، فأقول لك شوية لو تراجع نفسك، والبرودكاست الجماعي لو تخليه يعني شيء كذا إنه خاص فيك أنت، وإنك تعني هذه التهنئة من القلب.

0: خليك شبابي
1: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتيون، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: وتقريبا وصلنا للختام، ختام صباح الشبيبة في آخر يوم قبل العيد. نقولكم كذا في هذا الختام في صباح الشبيبة، نقولكم إن خلونا دائما نؤمن إن العيد ما مجرد أيام، وخلونا ما نخلي العيد الأضحى يمر كذا كأيام عادية. فرصة عيد الأضحى نكون نجدد فيها طاقة الأمل فينا وتتجدد فينا هذه السعادة، فرصة إن كذا نخفف من قلوبنا ونستشعر بقلوبنا هذه السعادة وهذه الفرح، وفرصة أيضا مستمعينا إن ننشر الفرح وين ما كنا ونكون دائما سبب في سعادة غيرنا، لأن دائما مثل ما نحب نكون سعداء حلو ننشر السعادة لغيرنا. وأكيد في آخر دقيقة من البرنامج سرنا وشرفنا من هذا المنبر ومن الشبيبة، من الشبيبة ومن صوت الشبيبة ككل وطاقم أسرة الشبيبة أن نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على جلالة بموفور الصحة والعافية وعلى عمان الغالية قيادة وحكومة وشعبا أكيد بالأمن والأمان والخير والازدهار. وأكيد نهنئ الشعب العماني ونهنئ أنفسنا ونهنئ أخواننا وحبايبنا وكل من يقيم أكيد على هذه الأرض الطيبة، راجين أن يكون عيد مليء بالفرح والطمأنينة ويدوم الأفراح يا رب في كل بيت من بيوتنا العماني. أكيد كنتم مع صباح الشبيبة وهذه تحيات عاهد الزجالي في الإخراج المرئي وتحياتي أبرار المشيفري في التقديم، وإن شاء الله نقولكم من الحين عيدكم مبارك ونجدد مرة ثانية تهنئة ونقولكم كل عام وأنتم بخير.

0: وخليك شبابي.
1: حياكم في المكان اللي يعرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي داركم وانتو هلها. حياكم بين أهلكم.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: خليك شبابي.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

عيش حياتك شبيبة وخليك شبابي.

موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم بعد أن سمعنا النداء سكنت نفوسنا واطمأنت قلوبنا وأحسسنا بقربك، فزدنا إيمانا وزدنا نورا وزدنا قربا منك. اللهم اجعل الأذان دعوة لكل خير وبداية لكل طاعة، وارزقنا الإخلاص في الصلاة والخشوع في القيام والقرب في كل مقام.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM
1: 97.5 مسقط و98.5

0: عندك بطاقة شل عمان للنظام الدائم الوطني؟ أعجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبرس وأكثر بقيمة 50 ريال. تبي تضاعف فرصك؟ استخدم تطبيق شل جو بلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.
1: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.

عيش حياتك. وخليه شبابي.

مع اني كنت ما خليها وكثير اتعب على جانه اعلمكم تركني ليه لانه صار بامكانه ومثل ما جابت الصدفه بخلي حسابه للصدفه واذا هو فاهم اسلوبي انا حافظ نقط ضعفي.

0: خليك شبابي.
1: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: عندك بطاقة شل عمان لنظام الدعم الوطني؟ سجل الحين وكن واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من مجموعة لاند مارك بالتعاون مع شركة شل العمانية للتسويق. سجل في نظام الدعم الوطني واختر شل عمان كمزود للخدمة لتكون أحد الرابحين.
0: شبابي أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء مع حفيظ جعبوب في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
1: السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته، إليكم أبرز أخبار الشبيبة لليوم. بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، سيؤدي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع السلطان قابوس بولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة. وبلغ سعر نفط عمان الرسمي اليوم تسليم شهر يوليو القادم 95 دولار أمريكي و56 سنتا. فريق طبي متخصص بمستشفى جامعة السلطان قابوس بالمدينة الطبية الجامعية يجري أول عملية لاستئصال شبه كامل للبنكرياس لطفل يبلغ من العمر 12 أسبوعا باستخدام جراحة المناظير طفيفة التوغل وفق أحدث الممارسات الطبية. وحجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية وبدء مناسك الحج اقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومعالي السيد وزير الخارجية ومعالي الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية يتناولان في اتصال هاتفي وجهات النظر حول الأوضاع الإقليمية ومستجداتها، معربين عن دعمهما للجهود المبذولة في سبيل استئناف حركة الملاحة البحرية. إذن هذه أبرز أخبار اليوم عبر الشبيبة، لكن بعد هذا الفاصل بمشيئة الله لنا حديث وموضوع يتعلق أيضا بأبرز الأخبار المحلية. ابقوا معنا في البعد الخامس عبر ترددات الشبيبة 97.5 مسقط والباطنة، وهناك في ظفار 98.5. فأهلا وسهلا بالجميع من الآن إلى الساعة الرابعة عصراً.

0: عندك بطاقة شل عمان للنظام الدائم الوطني؟ أعجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبرس وأكثر بقيمة 50 ريال. تبتضاعف فرصك؟ استخدم تطبيق شل جو بلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.
1: جميلة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

حياكم الله من جديد مستمعين الأكارم في هذا اللقاء اليومي في البعد الخامس اللي يأتيكم كل يوم من الأحد إلى يوم الخميس من الساعة 2 الظهر إلى غاية الساعة 4 العصر، يعني على مدى ساعتين احنا نكون معكم في هذا البث المباشر والحي من استوديوهات الشبيبة من هنا بالخوير في ترددات الشبيبة 97.5 مسقط والباطنة، وفي ظفار 98.5، واللي تابعنا على منصة إكس ومنصة اليوتيوب. احنا بشكل مباشر نحاول أن نقرب لكم جديد الأخبار والعلوم والموضوعات والمضامين المتعلقة بالشأن المحلي، كل ما هو جديد ويستحق فعلا أن يتم تسليط الضوء عليه. لا شك أن سنكون في هذا الحدث اللي طرح كثير من الأسئلة، الحديث بشكل موسع، التحليل، وأن نبحر أكثر في هذه الأخبار من خلال ضيوفنا في الاستوديو أو من خلال الاتصالات اللي نجريها في قادم الوقت بمشيئة الله. ضيوفنا الأفاضل أكيد يعني في هذا اللقاء راح كذا يعني نفرد جزء من هذه الحلقة من الآن وإلى آخر دقيقة من هذا اللقاء وهذا البرنامج من البعد الخامس. نتحدث أن في صباح يختلف عن كل صباح في قادم الوقت بمشيئة الله، تستيقظ الصحار على فرحة العيد وتلبس شمال الباطنة ثوب من الفخر، ثوب من الوفاء، وهي تستقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه في زيارة تحمل الكثير من الدلالات الوطنية، الدلالات الإنسانية، أيضا الأبعاد التنموية. صحار المدينة التي كانت بوابة عمان البحرية عبر التاريخ تعود اليوم لتكون في قلب المشهد الوطني، وهي تحتفي بعيد الأضحى المبارك، ولكن هذه المرة بحضور سلطاني كريم يعكس عمق العلاقات بين القائد وبين أبناء شعبه الوفي. في هذه الحلقة الاستثنائية والخاصة نرصد الاستعدادات ونقرأ الأبعاد التنموية والاقتصادية والاجتماعية لهذه الزيارة الكريمة السامية، ونقترب أكثر من نبض الشارع في شمال الباطنة بالتحديد بولاية صحار. أهلا وسهلا بالجميع في هذه التغطية الخاصة وفي هذا اللقاء والحلقة اللي راح نتحدث فيها عن صحار في قلب الاهتمام السلطاني والاستعدادات الرسمية والتنظيمية من قبل ممثل مكتب المحافظ ووالي صحار، وصحار والتنمية الاقتصادية، وأيضا من خلال مجموعة من أبناء الولاية من رجال الأعمال المسؤولين، وهناك أيضا عامة الناس، سنسألهم ماذا تعني لهم هذه الزيارة ومستقبل أيضا الاستثمار في صحار ودور المنطقة الصناعية والميناء والفرص الجديدة للشباب ورواد الأعمال والبعد الشعبي والإنساني من خلال هذه الزيارة الكريمة اللي بمشيئة الله سيؤدي فيها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم أعز الله وأبقاه صلاة عيد الأضحى المبارك هناك في جامع السلطان قابوس بولاية صحار. ويعني أكيد صحار تتحدث من خلال هذه الزيارة، من خلال هذا الاستعداد، لقاءات نحاول مع الأهالي، آراء الشباب، وأيضا كلمة من النساء وفتيات الولاية، مشاهد هذه الزينة والاستعدادات ما قبل هذه الأيام المباركة من عيد الأضحى المبارك. وهناك أيضا الأسواق والمساجد والساحل كذلك. سنتحدث عن أيضا جوانب صحار فعلا حين تنتظر القائد، ومشاركة أيضا المجتمع في هذه التظاهرة الاجتماعية والدينية، وسنعرض أيضا جوانب من ردود المشاركات عبر منصة الإكس ومنصة الإنستغرام، ونفتح أيضا باب التواصل من خلال الاتصال الهاتفي المباشر 24990000، هذا رقم الاتصال. وبالنسبة إلى الواتساب كذلك بإمكانكم تشاركونا، نستمع إلى مداخلاتكم، مشاعركم، أحاسيسكم، كلمة من القلب حابينكم تقولوا
بهذه الحلقة الاستثنائية الخاصة المصاحبة واللي راح تتزامن مع هذا الخبر الجميل لليوم. وأكيد راح نعطيكم مساحة لتعبروا عن أحاسيسكم في رسائل نصية أو رسائل واتساب أو من خلال الصوتيات أو المشاركة عبر الاتصال بشكل مباشر. يعني حابين فعلا أن نعيش معكم هذه اللحظات الجميلة. اللي قبل قليل كان بيان صادر من ديوان البلاط السلطاني وأعلن في هذا البيان عن صلاة العيد من قبل أكيد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم عز الله، سيؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع السلطان قابوس بولاية صحار. فعلا قبل الهوى احنا كنا حابين فعلا نتجه ونحط صوت الإذاعة من داخل ولاية صحار، وأكد هذا البيان فعلا أن صاحب جلالة سيؤدي صلاة العيد هناك في ولاية صحار. حقيقة يعني عشنا من خلال هذا الخبر لحظات جميلة وأحاسيس فعلا شعرنا فيها بهذه الطلة السامية، وكأننا نعيش هذه اللحظة بمشيئة الله. صلاة العيد في جامع السلطان قابوس بولاية صحار، وأبناء الولاية وهم فعلا يستقبلون هذا الموكب السامي، وأيضا حسن اللقاء وطيب أيضا هذه الزيارة الكريمة المباركة على الولاية وعلى شمال الباطنة. فعلا لهي لحظات ستكون جميلة ولحظات مباركة فيها معكم، راح كذا نشرككم وتكونوا أنتوا الفاعلين وجزء من مضامين هذه الحلقة من البعد الخامس. راح أطلع فاصل قصير وإن شاء الله راجع لكم في هذه الحلقة الخاصة والاستثنائية المصاحبة لهذه الزيارة الكريمة المباركة السامية من لدى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم عزه الله ورعاه، وصلاة العيد هناك في جامع السلطان قابوس بولاية صحار. بعد هذا الفاصل راح إن شاء الله نتواصل معكم ونتطلع إلى تواصلكم ومداخلاتكم ومشاركتكم.

0: حياكم الله من جديد مستمعين الأكارم في هذا اللقاء وفي هذه الحلقة الخاصة اللي كذا نحاول أن نسلط فيها الضوء على هذه الزيارة، زيارة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق عز الله وأبقاه. سيؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع السلطان قابوس بولاية صحار، وقبل دقائق من الآن البيان الصادر عن ديوان البلاط السلطاني حول هذه الزيارة بمشيئة الله وتوفيقه. وأكيد في جوانب وأبعاد كثيرة من خلال هذه الزيارة سنتناول جزء منها، ونحن أيضا نعيش هذه اللحظات، وأكيد لا شك ستبقى فعلا هذه الزيارة زيارة القائد لأبنائه لحظة وطنية ولحظة مميزة ستترك فعلا أثر في قلوب أبناء الولاية هناك ومن أيضا قريب من هذه الولاية. مدينة التاريخ والمستقبل، أكيد تتجدد صورة عمان المتماسكة بقيادتها وشعبها. كل عام وعمان بخير، وكل عام وجلالة السلطان والشعب العماني في عزة وفي رفعة. الآن عبر الاتصال مباشرة المهندس محمد بن قاسم الشيزاوي، المتحدث رسمي لمحافظ شمال الباطنة. يا هلا وسهلا فيك المهندس. أهلا وسهلا، مساءك خير.
1: لبرنامج البعد الخامس مع أجواء اقتراب عيد الأضحى المبارك العام 1447.
0: يا مرحبا وسهلا فيك المهندس. احنا فقط يعني نحاول يعني أن نتحدث بكل عفوية بدون تكلف، ونستعد يعني أو ننقل هذه المشاعر كيف هو حال أبناء الولاية. نعيش هذه اللحظات قبل ساعة من الآن أو دقائق من الآن شاهدنا وتابعنا هذا البيان الصادر من ديوان البلاط السلطاني، وأعلن فيه بشكل رسمي أن بتوفيق من رب العالمين بمشيئة الله سيؤدي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع السلطان قابوس بولاية صحار. فهذه الكلمات فعلا المعبرة عن هذه اللحظات، وعندما تم الإعلان عن هذا الخبر، كيف يمكن أن تقول بداخلك؟ كيف استقبلت وعشت هذه اللحظة؟
1: بكل تأكيد هي أجواء فرح، مناسبتين جميلتين تعم أجواء المحافظة من أقصاها لأقصاها. مناسبة زيارة وصلاة عيد الأضحى المبارك لجلالة السلطان في ولاية صحار، وكذلك أيضا مناسبة عيد الأضحى المبارك، هذه المناسبة التي حقيقة نهنئ فيها جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم والشعب العماني الأبي والأمتين العربية والإسلامية، وداعين

0: الآن الآن وهم يسمعون ربما هم في الطريق العودة إلى مناطقهم وقراءهم وولاياتهم للقاء بعائلاتهم والاستعداد لهذه المناسبة المميزة. طبعا المناسبة مميزة جدا أيضا في ولاية الصحار بعد الإعلان الذي أصدره ديوان البلاط السلطاني
1: العيد عيدين هناك
0: جلالة السلطان سيؤدي الصلاة في جامع السلطان قابوس بولاية الصحار. أكيد هي مناسبة مميزة ومتوقع حقيقة أن نشهد يعني ملامح وفعاليات ترحيبية وفرح
1: استقبال
0: من قبل الأهالي والمشايخ والرشداء في ولاية الصحار وفي المحافظة.
1: مهندس طيب يعني الآن أكيد سيعيش فعلا أهالي هذه الولاية العريقة ولاية الصحار هذه الزيارة وأجواء الزيارة ومظاهر الفرح والاحتفال، لكن عندما نتحدث عن البعد الشعبي والإنساني أكيد ارتباط المواطن العماني بقيادته من خلال هذا اللقاء ومن خلال هذه الزيارة
0: بكل تأكيد حقيقة. يعني هذا النهج نهج الزيارات السامية واللقاءات وأيضا حتى الاحتفال يعني ملامح احتفال العيد مع مختلف المحافظات والمناطق أكيد له أثر شعبي مميز، وتوقعات هناك حقيقة لمشاركة شعبية من خلال عدد من الفنون الشعبية المختلفة وأيضا حتى من أبناء ولاية الصحار. حقيقة أجواء العيد أيضا أجواء استعدادات جميلة، وحقيقة المحافظة يعني بكل ولاياتها تكتفي أجمل حلة خلال هذه الأيام المباركة. لاحظنا حقيقة جهود تبذلها يعني بلدية شمال الباطنة والجهات الحكومية المختلفة في الاستعداد لمناسبة عيد الأضحى المبارك على كافة المستويات، على المستوى يعني الرسمي والحملات التفتيشية والتوعوية وأيضا حتى
1: المستويات
0: الاجتماعية والاقتصادية سواء في ما يتعلق بهبطات العيد وأيضا الاستعدادات لفعاليات العيود المرتبطة بأجواء العيد المبارك.
1: جميل. أكيد صحار يعني ربما هذه يصبح الهاشتاج الأبرز، صحار تنتظر القائد، ومع العد التنازلي الآن لبدء هذه الزيارة وكذلك صلاة العيد، ذكرت أنت في حديثك الاستعداد الشعبوي، الاستعداد الرسمي، الاستعداد أيضا التنظيمي والجوانب الأخرى، كيف هو الحال الآن في هناك في شمال الباطنة مثل ما تفضلت، لأن أكيد راح يكون يقل الموكب السامي جلالته مرورا بالسويق ومتجه إلى ولاية صحار، كيف أيضا المكاتب هناك تعمل لهذا التنظيم وهذا الاستعداد لاستقبال جلالة السلطان المفدى؟
0: حقيقة مثل ما ذكر بيان ديوان البلاط السلطاني بأن جلالة السلطان يؤدي صلاة العيد في جامع السلطان قابوس بصحاب، وسيؤدي بمعية جلالته أبقى الله عدد من أصحاب السمو أفراد الأسرة المالكة الكريمة وجناب السادة والسادة البوسعيدين وعدد أيضا من أصحاب المعالي الوزراء والمستشارين وقادة قوات السلطان المسلحة والأجهزة العسكرية والأمنية وأيضا عدد من أعضاء مجلسي الدولة والشورى وأصحاب السعادة الوكلاء والولاة وكذلك أيضا عدد من الرؤساء التنفيذيين وجمع من المشايخ والمواطنين. وحقيقة يعني هي أجواء فرح وأجواء استعدادات على أعلى المستويات. صحار تزينت بأبهى صورة من خلال تزيين المعالم الرئيسية كبوابة صحار، قلعة صحار، جسر صحار وغيرها من المعالم المميزة. والجدير بالذكر أنه سيكون هناك حقيقة احتفال مساء يوم العيد بهذه المناسبة بإطلاق الألعاب النارية في مركز صحار الترفيهي، إضافة إلى الفعاليات المرتبطة أيضا بالعيد أيام ثاني وثالث أيام العيد في كل ولاية من ولايات المحافظة. أيضا في ولاية صحار سيكون هناك فعاليات مرتبطة بالمجمعات التجارية في صحار سنتر في الوحمول وفي أيضا عدد من المواقع في المنتزهات والحدائق.

0: على مختلف ولايات المحافظة. مثل ما أذكر يعني هي أجواء أجواء استثنائية تشهدها ولاية صحار، وأجواء استثنائية تشهدها المحافظة عموما.
1: جميل مهندس، أيضا إذا جينا نتحدث أيضا متعلق الموضوع بالاستعداد الرسمي والتنظيمي، كيف هو الحل أن التنسيق بين الجهات الحكومية وربما أيضا مع القطاع الخاص؟
0: بكل تأكيد هناك يعني أجواء تكامل ما بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة. لاحظنا حتى اللوحات الإعلانية جميعها تسعد وتفرح بأداء جلالة سلطان صلاة العيد في ولاية صحار، وهي فرحة لكل يعني مواطن ومقيم على هذه الأرض الطيبة. وتكاتف كافة الجهود أيضا هي أجواء فرح بصلاة العيد، وأيضا فرح بأجواء العيد التي تعم كافة الأهالي والمقيمين في محافظة شمال الباطنة. أيضا المميز حقيقة دائما في عيد الأضحى المبارك والزيارات التي تتم من خلال مختلف محافظات سلطنة عمان إلى محافظة شمال الباطنة، وكذلك الزيارات التي تأتي كذلك أيضا من دول الجوار. أكيد علاقات نسب وصداقة تكللها أجواء العيد، ومثل ما هو معروف أجواء مختلفة تسبق العيد وأثناء العيد وأيضا خلال أيام العيد. ذكرت سابقا موضوع الهبطات، وحقيقة الأجواء ما زالت مستمرة في كل ولاية من ولايات المحافظة، إضافة إلى جهود مختلفة على المستوى الرسمي تقوم بها بلدية شمال الباطنة من خلال رفع الجاهزية للمسالق ومصليات العيد. نعم. والحملات التفتيشية والتوعوية، إضافة إلى شاهدنا حركة تجارية ما شاء الله هائلة على مستوى الأسواق والمحلات التجارية.
1: نعم.
0: أيضا يوم العيد مثل ما هو معروف صلاة العيد والسلام والتحية ما بين أهالي المنطقة. نعم. والجامع، الزيارات الأهلية والجيران ما بين بعد صلاة العيد، أيضا الأضاحي والعادة تجمع أبناء الأسرة الواحدة، إضافة للوجبات المميزة التي تتميز بها كافة الولايات، أيضا العادات والتقاليد. ومثل ما ذكرت هناك مجموعة من الفعاليات التي ستكون مرتبطة بأجواء العيد.
1: حول الجهود الأمنية والمرورية والصحية هناك، بما أنه ما شاء الله الآن الأنظار ستتجه إلى هذه الولاية، هناك أكيد مزيد من الجهود قد تكون أيضا استقبال عدد كبير من أبناء شمال الباطنة بالتحديد متجهين إلى ولاية صحار للمشاركة في هذه المناسبة، لكن هناك أكيد في أعمال وفي جهود كبيرة تتعلق بالجوانب الأمنية بالمرورية والصحية، كيف هو التنسيق أيضا مع هذه الجهات المختصة؟
0: بكل تأكيد هناك خلية نحل تعمل بشكل دؤوب على كافة المستويات المرورية والأمنية والتنظيمية لهذه المناسبة. ومثل ما هو معروف دائما تكاتف كافة الجهود يعني خروج الولاية بأبهى صورة. مثل ما هو معروف دائما يعني تحاول أو نسعى سواء في ولاية صحار أو كافة ولايات سلطنة عمان بأن تكون هذه المناسبة مناسبة مميزة كما جرت العادة.
1: جميل، أنا جدا سعيد بهذا التواصل معك، ونسأل الله لكم التوفيق ولنا كذلك، وكل عام أنتم إلى الله أقرب يا رب العالمين والجنة أسبق، وعسى إن شاء الله دائما تكونوا كذا يعني مبسوطين ومستأنسين من خلال هذه الزيارة، وتبقى دائما شمال الباطنة هي دائما مضيافة وجهة لكثير من أبناء سلطنة عمان. بارك الله في جهودكم وأعمالكم وأدواركم ومساهماتكم في إنجاح هذا الاستقبال الرسمي إن شاء الله والتنظيمي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق عز الله وبقاه من قبل أبناء ولاية صحار وأبناء أيضا شمال الباطنة.
0: شكرا جزيلا لك أخي حفيظ، وكل عام والجميع بألف خير، وصحار عيدها هيثم هذا العام.
1: الله.
0: وهي فرصة مميزة لأن نحتفل سويا بمناسبتين جميلتين.
1: يعطيك العافية، الله يبارك فيك يطول بعمرك. إذا كل التحية للمهندس محمد بن قاسم الشيزاوي المتحدث الرسمي بمكتب محافظ شمال الباطنة، وحديثنا وحلقتنا خاصة واستثنائية لزيارة جلالة السلطان المعظم لولاية صحار لأداء صلاة العيد الأضحى المبارك هناك ولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة. كيف استعداد صحار لاستقبال هذا الموكب الميمون وما هي أبرز الاحتفالات؟ بعد الفاصل إن شاء الله نستكمل معكم بقية هذا الحديث حول هذا الموضوع. نتمنى كده تشاركونا من خلال أرقام التواصل وحسابات الشبيبة في منصة إكس ومنصة اليوتيوب ومنصة الإنستغرام، ونفتح باب الاتصال المباشر 2499-00-00. نستقبل كلماتكم، مشاعركم، أحاسيسكم، مشاركاتكم لنا في هذا اليوم الخاص بعد هذا البيان الصادر من ديوان البلاط السلطاني حول أداء صلاة العيد هناك من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق عز الله وأبقى بجامع السلطان قابوس بولاية صحار. بعد هذا الفاصل راجع لكم، نتمنى كذا تثبتوا على موجة الشبيبة وتردداتها في مسقط والباطنة 97.5 وهناك في ظفار 98.5 بعد هذا الفاصل الإعلاني. راجع لكم.

0: هلا وحياكم مستمعين الأكارم من جديد، مرحبين بكل اللي انضموا معنا تباعا للاستماع إلى الشبيبة في البعد الخامس. هذا اللقاء اليومي اللي نصحبكم فيه في رحلة كذا، في رحلة الظهيرة، وانتوا طالعين من مشاوير العمل أو متجهين إلى وجهاتكم، استعداداتكم للعيد، تجهيزات، وكذلك عندما نقترب من قصة مدينة تستقبل عيد الأضحى المبارك بفرحتين، فرحة الشعيرة المباركة وفرحة اللقاء بقائد هذا الوطن من جامع السلطان قابوس بولاية صحار ومن محافظة شمال الباطنة التي ارتدت أجمل حللها الوطنية. تتجه الأنظار هناك إلى هذا الحدث الاستثنائي، حيث يتشرف أبناء المحافظة وأبناء ولاية صحار بالتحديد بأداء حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظ الله ورعاه لصلاة عيد الأضحى المبارك بينهم. فعلا هي لحظة وطنية تختصر عمق العلاقة بين القائد وشعبه، وتؤكد أن عمان بقيادتها الحكيمة تظل دائما وأبدا قريبة من الناس وبين الناس، ونابضة بهمومهم وأفراحهم وتفاصيل حياتهم اليومية. صحار اليوم لا تستعد فقط لاستقبال العيد، بل تستعد لاستقبال تاريخ يكتب بالمحبة وبالوفاء والانتباء والانتماء. الشوارع تتزين أكيد بالأعلام، التكبيرات تملأ الأجواء، والقلوب تسبق المواكب بالدعاء والترحيب. في هذه الحلقة الخاصة والاستثنائية نتحدث أيضا مع الدكتورة فضيلة الرحيلي، وهي رئيسة جمعية المرأة العمانية بولاية صحار. كل عام وانتم بخير دكتورة، يا هلا وسهلا فيك.
1: السلطان
0: هيثم
1: بن طارق والشعب العماني
0: بألف خير. يا أهلا وسهلا فيك دكتورة. أكيد يعني اليوم حبينا نرصد المشاعر ونتحدث من القلب ونتحدث بما نشعر وما نحس وما تعيشه أيضا ولاية صحار في هذه اللحظة بعد الإعلان الرسمي من بيان صادر من ديوان البلاط السلطاني لأداء صلاة العيد من قبل جلالة السلطان، وعدد أيضا من أصحاب السمو والمعالي والشيوخ والأعيان والمسؤولين وأصحاب المصالح الحكومية والخاصة هناك في جامع السلطان قابوس بولاية صحار. كيف هو الحال؟ كيف هي المشاعر بعد استقبالكم لهذا الخبر والاستعدادات كذلك؟
1: الله، اليوم يعني نتكلم أن صحار تعيش فرحتين، فرحة العيد وفرحة الزيارة السامية الكريمة. هذا يعني شعور يحسسنا بالفخر والبهجة، الشوارع والمجالس، الناس يعني حاسة في أجواء استثنائية مختلفة عن كل الأعياد السابقة، يعني كان العيد جاء بروح وطنية يعني دافئة وقريبة من القلب. اليوم الناس الكل سعيد، الكل يترقب يوم العيد بكل حب، لأنه مولانا موجود في وسطنا، القلب الأب الحنون، القلب الذي يراعي مشاعر أبنائه، فهم يحسون بهذا الدفء، بهذا الوجود، بهذا القرب منهم. فاليوم الكل سعيد ويترقب يوم العيد بكل شغف وكل أريحية. يعني
0: جميل. كيف اليوم استعدادات الجمعية وكونك أنت على رأس الجمعية هناك بولاية صحار؟ إيش اللي حضرتوا؟ كيف التنسيق بينكم وبين بقية الجهات، سواء كان جهات حكومية، جمعيات أخرى، أيضا على مستوى الفرق، الاستقبال الشعبوي وغيرها من الأمور، كيف هو الحال؟
1: يعني الجمعية أساسا يعني مشاركة في الولاية في المناسبه الجميله هذه بمشاركتهم من ناحيه الهذه، من ناحيه الانشطه الفعاليات اللي بتكون في صباح يوم العيد. ان شاء الله بيكون يوم، بيكون حافل باذن الله تعالى من الصباح الباكر والى الضحى، وايضا في الفتره المسائيه ستكون هناك فعاليات، ستكون المراه حاضره في هذا المكان. يعني تعبر عن حبها للمقام السامي وحبها لسلطنة عمان ولاية الصحار بالأخص. الكل اليوم كل سعيد، سواء المرأة أو الطفل أو الرجل أو الكبير في السن، الكل سعيد بما جاء ومن هو الموجود معاهم في وسطهم. صحار اليوم يعني تلبس حلية جديدة، حلية بثوب يعني نتكلم إنه وجود المقام السامي والعيد، هذه لفرحتين موجودات وأضافت للولاية بهجة كبيرة.
0: الله. دكتورة، طيب يعني كيف يمكن اليوم أن تسهم الجمعيات الأهلية في تعزيز روح الانتماء والعمل المجتمعي خلال المناسبات المجتمعية الوطنية والدينية؟
1: اليوم المرأة العمانية تحب تعبر عن يعني حبها للوطن من خلال حضورها ومشاركاتها المجتمعية، ودائما الجمعيات تحرص في هذه المناسبات على أنها تعزز روح الانتماء والتكاتف والمشاركة المجتمعية. المرأة تشارك في تنظيم الفعاليات وفي استقبال المناسبات الوطنية ونشر قيم المحبة والعمل التطوعي، وهذا بحد ذاته صورة جميلة من صور حب الوطن.
0: جميل. طيب دكتورة فضيلة، كونك أيضا عضو مجلس الشورى سابقا، ممثلة ولاية صحار، وأيضا وجودك في قبة مجلس الشورى اليوم أكيد ستساهمي في التنسيق ومزيد أيضا من التواصل، سواء كان مع أعضاء الشورى ممثلي الولاية أو مع اللجان الأخرى من الجهات الحكومية، مكتب محافظ الباطنة، في أيضا الاستعداد التام لاحتفال أبناء ولاية صحار لهذا الاستقبال، استقبال عيد الأضحى المبارك، الاستقبال السامي، الزيارة الكريمة. كيف يعني تنعكس هذه الزيارة السامية على الجانب النفسي، الجانب الاجتماعي للأسر العمانية بشكل خاص؟
1: يعني مشارك مش بالنسبة أول شيء يعني من جال الخبر بأن المقام جلالة السلطان بيكون حاضر في يوم العيد متواجد معنا في صحار، الكل يعني كان فرحان في البداية، ولكن أيضا مكتب سعادة الوالي جزاء الله ألف خير ما قصر، دعا المشايخ ودعا الأعيان ودعا المؤسسات أيضا وجمعية المرأة العمانية وأعضاء المجلس البلدي وأعضاء مجلس الشورى، وجلسنا على طاولة واحدة بحيث ننسق الموضوع استقبال جلالته وما هي الفعاليات التي ممكن أن تقام وما هي الأشياء التي ممكن أن تنفذ في هذا اليوم منذ أن يكون منذ دخوله إلى ولاية صحار. والحمد لله رب العالمين، الكل متكاتف، الكل متعاون، يترقب لحظة وصوله وأيضا يترقب يوم العيد بما يحمل من فعاليات وصور مشرفة للولاية.
0: جميل. دكتورة، طيب إيش أهمية أن يرى ويشاهد الأطفال والشباب هذه المشاهد الوطنية، يعيشوها بتفاصيلها ولكن عن قرب؟
1: طبعا أكيد، لأن اليوم الأطفال يعني أول كان يعني مثل ما تقول إنه كان يعيشوا إنه ينتقل من بيت إلى بيت، البيوت مفتوحة كل شيء. اليوم بيكون الحدث في يعني احتفالات وابتهاجات أكثر، يعني إحنا لو نلاحظ إنه أوقات الأعياد كانت تأتي يعني كل ما جات فترة كل ما قلت هذه الفعاليات، كل ما
0: واللقاءات،
1: ولكن يظل فقط تواصل المعايدة موجودة، والأطفال هم الأطفال يعني بزيهم بخروجهم العيود غيره. فهنا تلاقي الطفل اليوم لما يشاهد الفعاليات، هذه المهرجانات اللي بتقام في يوم العيد، بيحس بشعور آخر غير الشعور اللي كان يحسه يمكن في العيد السابق.
0: نعم.
1: لأنه بيكون في تغيير، في شيء جالس يحدث في الولاية، فهذه الأشياء كلها جالسة تنغرس في سلوكه، في أعماله، في أدائه أيضا لمستقبله.
0: دكتورة، كيف يعني من خلال أيضا قربك من المجتمع دكتورة، كيف تعتقدي أن مثل هذه اللحظات أنها تصنع ذاكرة وطنية تبقى هذه الذاكرة طويلة الأثر داخل المجتمع؟
1: طبعا هذا الطفل لما يشاهد هذه المشاهد من يوم صغير ويرى الفرح، يرى المواطن، يرى كل من يعبر بشعوره باللقاءات، بالأهازيج، بالفعاليات أو الفقرات التي تقدم، واحترام القيادة. يعني اليوم الشخص الكبير جالس يعكس للصغير بأنه اليوم ضروري أن احنا نكون في فرح وطني، نحترم قيادتنا، نحترم شعبنا. فذلك هذه المناسبات الوطنية تكبر داخل شعور الانتماء بشكل طبيعي وصادق عند هذه الأطفال.
0: كيف تختصرين شعور اليوم صحار في كلمة؟ كيف ممكن أن تقولي لتعبري عن هذه الفرحة من قبل أبناء ولاية صحار وتختصري هذا الشعور في كلمة واحدة؟
1: صحار اليوم محظوظة، أو يعني بهذا اليوم ونقول أيضا حفظ الله عمان وأدام عليها الأمن والمحبة والاستقرار.
0: آمين.
1: هنا يعني هذا يعني مثل ما قلت لك في البداية، هذا شعور كبير الإنسان نحس به ويشعر فيه وتلقائي مغروس داخله في هذا. فهذه حب الوطن، يعني ما حدا كلم، ما حد يراهن على حب الوطن.
0: أكيد.
1: حب الوطن غالي وحب القائد غالي، وكل عمان اليوم في هذا المكان يثق بالقائد. أكيد. السام بالقائد.
0: أكيد.
1: فهذه حضر صاحب الجلالة هيثم من بعد المرحوم الله يغفر له ويرحمه، قرر فيهم أنه أنا موجود، وفعلا هو موجود وقريب من شعبه، قريب معهم بحب
0: بينهم. أكيد. والفرحة فرحتين، فرحة عيد الأضحى،
1: والفرحة فرحتين، فرحة العيد وفرحة
0: الزيارة السامية،
1: هو الزيارة السامية الموجودة معنا. احنا يعني ما أعرف أقول لك إن احنا فعلا فرحانين، وهذا اللي لمسنا من المواطنين أيضا. الكل يريد يقدم، الكل الله. يريد يشارك
0: الله.
1: يعني حتى اللي مثلا النساء يقولوا احنا نريد نشارك، برغم أن ذات اليوم بيكونوا مشغولين وعندهم انشغالات، ولكن حبهم لوطنهم، حبهم لقائدهم يخليهم انهم هم يريدوا يكونوا اكثر قربا
0: الله،
1: ويكونوا هم يعني ينسوا اشغالهم، ينسوا.
0: اكيد. واضيف دكتوره يعني
1: وجودهم هو وجود صاحب الجلاله والعيد بحد ذاته.
0: الله الله. دكتوره ايضا اللي يميز المجتمع العماني دائما طريقته الخاصه في في في الاحتفاء بالمناسبات الوطنيه والدينيه. لاحظ العمانيين كذا طبيعتهم، في كل عيد يحتفوا بطريقتهم، في استقبالهم للموكب السامي اللي قل جلالة السلطان، في حل وترحال الله يحفظه. فدائما العمانيين يعبروا بمشاعرهم الخاصة اللي تبقى كده، المشاعر الأصيلة النبيلة اندلت على التفافهم حول القيادة الحكيمة. الله يسلمك دكتورة.
1: الله يحفظك يا رب. وفي النهاية نرفع أسماء التهاني والتبريكات للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه، وللأسرة المالكة الكريمة والشعب العماني كافة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
0: آمين آمين رب العالمين. كل شكر والتحية لضيفتي عبر الاتصال الدكتورة فضيلة الرحيلي، رئيسة الجمعية العمانية بولاية صحار. حين يحضر السلطان لا تستقبل المدن موكب فقط، بل هي تستقبل لحظة من الفخر الوطني يصعب وصفه بالكلمات. هكذا اليوم تبدو صحار مدينة كاملة تستعد للعيد وتتهيأ لاستقبال جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظ الله ورعاه في زيارة سامية لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بجامع السلطان قابوس هنا في شمال الباطنة. يمكن فعلا أن ترى الفرح في وجوه الناس، في زينة الطرقات، في ازدحام الأسواق، في تلك التفاصيل الصغيرة التي تصنع صورة عمان الجميلة. بعد هذا الفاصل نستكمل هذا الحديث وهذه الحلقة الاستثنائية والخاصة.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنه قد رفع الأذان وارتفعت الكلمات تنادي الله أكبر، فكبرنا قلوبنا وفتحنا أرواحنا لرحمتك. اللهم أذن في قلوبنا بالهداية ونور صدورنا بالإيمان وثبت أقدامنا في طاعتك، واجعل لنا نصيبا في كل خير يرجى وفي كل شر يخشى.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

إذن حياكم الله من جديد مستمعين الأكارم، وإحنا كذا نواصل معكم هذا اللقاء من يوم الاثنين، وراح كذا نأجز الفترة هذه فترة عيد الأضحى المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة وأمثالها على جلالة السلطان المعظم حفظ الله وأبقاه، وهو ينعم بموفور الصحة وتمام العافية، وأن يعيد هذه المناسبة أعوام عديدة وأزمنة مديدة، وبإذن الله على الأمتين العربية والإسلامية. وقصة مدينة تستقبل عيد الأضحى المبارك بفرحتين، فرحة هذه الشعيرة المباركة وفرحة اللقاء بقائد الوطن من جامع السلطان قابوس بولاية صحار ومن محافظة شمال الباطنة التي ارتدت أجمل حللها الوطنية. تتجه الأنظار إلى هذا الحدث الاستثنائي، حيث يتشرف أبناء المحافظة بأداء حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم أعزه الله وأبقاه لصلاة عيد الأضحى المبارك بينهم. إذن لحظة وطنية، هذه اللحظة تختصر عمق العلاقات بين القائد وشعبه، وتؤكد دائما أن عمان بقيادتها الحكيمة ستظل دائما وأبدا قريبة من الناس، نابضة بهمومهم وأفراحهم وتفاصيل حياتهم اليومية. اليوم صحار فعلا تستعد لهذه المناسبة لاستقبال تاريخ يكتب بالمحبة والوفاء والانتباء. الشوارع تتزين بالأعلام والألوان، التكبيرات تملأ الأجواء، القلوب تسبق الموكب بالدعاء والترحيب في هذا اللقاء وفي هذه الحلقة الخاصة. فعلا نرصد كيف استعدت صحار لاستقبال الموكب الميمون، ونقترب من أبرز مظاهر الاحتفال الشعبي والرسمي، ونقرأ الأبعاد الوطنية الإنسانية الاقتصادية لهذه الزيارة السامية التي تحمل الكثير والكثير من المعاني والرسائل والدلالات. أهلا بكم في ما تبقى من عمر هذا اللقاء. إذن العيد فعلا في ولاية صحار في شمال الباطنة، شعور جماعي بالحياة وذاكرة وطنية تتجدد مع كل تكبيرة وكل لقاء وكل دعاء يرتفع من القلوب إلى السماء. فعلا في صحار حيث يلتقي التاريخ بالبحر والمجد بالحاضر، تعيش محافظة شمال الباطنة أياما استثنائية مع تشرفها باستقبال حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظ الله ورعاه لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع السلطان قابوس بولاية صحار، منذ اللحظة والوهلة الأولى للإعلان بدأت فعلا المدينة ترتدي فرحتها الكبرى. الإعلام ترفرف، الطرقات تتزين، المجالس العمانية تتحدث عن يوم سيبقى حاضر في ذاكرة المكان والإنسان العماني. إذن نذهب فعلا من خلال هذا الحديث وهذه الحلقة إلى صحار، ذهبنا إلى الناس، إلى الشارع العماني البسيط فعلا اللي يرى فيه زيارة

عقائده معنى الطمأنينة ومعنى المحبة ومعنى القرب. كيف استعدت هذه الولاية للحدث؟ أبرز مظاهر الاحتفاء؟ كيف يعيش الأهالي هذه اللحظة الوطنية التي تتزامن مع أعظم أيام المسلمين وهي فرحة عيد الأضحى المبارك؟ أسئلة كثيرة أكيد طرحناها في هذه الحلقة، ونقول حين يحضر السلطان تستقبل أكيد الولاية والمحافظة لحظة من الفخر الوطني يصعب وصفها بالكلمات. هكذا تبدو صحار اليوم، مدينة كاملة تستعد للعيد، تتهيئ لاستقبال هذا الموكب السامي في زيارة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بجامع السلطان قابوس. هنا في شمال الباطنة يمكنك أن ترى الفرح في وجوه الناس في زينة أيضا الطرقات. صحار فعلا تحتفي بالمناسبة المباركة وأيضا بهذه الزيارة الكريمة. تحتفل أكيد صحار بالقرب من قائد أحبه شعبه، فبادله الشعب محبة لا تشبه إلا عمان. في البعد الخامس أكيد حاولنا أن نفتح هذه النافذة تكون خاصة وتطل على الصحار، على الحكايات، على الاستعداد، على المشهد الوطني اللي يجمع بين روح العيد وهيبة المناسبة وصدق هذه المشاعر. سألنا كثير وطرحنا العديد من التساؤلات حول أهمية هذه الزيارة ومكانتها في قلوب ونفوس العمانيين، وكيف يبدو حال صحار بعد الإعلان الرسمي من البيان الصادر من ديوان البلاط السلطاني حول أداء صلاة العيد هناك من خلال هذه الزيارة الكريمة التي ستقل بمشيئة الله جلالة السلطان هيثم بن طارق عز الله ورعاه إلى ولاية صحار ليصلي هناك صلاة عيد الأضحى المبارك، حيث أكيد ستعكس مثل هذه الزيارة السامية على النفس والجانب الاجتماعي وأيضا مكانتها في الأسر العمانية وبينهم، وكيف فعلا استعدت الجمعيات ومكاتب الولاة ومكتب محافظ شمال الباطنة في مثل هذه المناسبات. فعلا كيف يمكن استثمار هذا الزخم الوطني في تعزيز قيم التطوع، التكافل المجتمعي، ومن خلال أيضا المشاعر اللي حاولنا أن نرصدها من الأهالي منذ الإعلان عن الزيارة السامية، وأجمل صورة وأجمل موقف ربما سنشاهده في قادم الوقت هناك في ولاية صحار أثناء هذه الزيارة الكريمة، وكيف تحافظ المرأة العمانية على الهوية والعادات الأصيلة المرتبطة بالأعياد والمناسبات الوطنية، وأهمية أن يرى الأطفال والشباب هذه المشاهد الوطنية ويعيشوا تفاصيلها عن قرب. وهناك أكيد الكثير من التساؤلات اللي سألنا ضيوفنا في اللقاءات السابقة وحاولنا أن نختصر فيها شعور صحار اليوم في كلمة، ونساء صحار كيف استقبلنا هذا الخبر وكيف سيكون دورهن في هذا الاستقبال الشعبوي والرسمي لحضور وصلاة العيد من لدن حضرة صاحب الجلالة عز الله ورعاه. بهذه الوقفة مستمعين الأكارم أعتقد إحنا وصلنا إلى ختام هذا اللقاء وهذه الحلقة اللي حاولنا أن نخصص هذه المساحة وهذا الحديث اللي نتعرف فعلا عن الاستعداد الرسمي، كيف حال المؤسسات الحكومية، القطاعات الخاصة، الجمعيات، الأفراد على مستوى أيضا المجاميع، الناس هناك كيف مشاعرهم حين تلقوا هذا الخبر، كيف سيكون شكل هذا العيد، الاحتفالات، الأنشطة، البرامج اللي راح إن شاء الله تقام خلال هذه الفترة هناك بولاية صحار، ولاستقبال هذا الموكب الميمون وأبرز هذه الاحتفالات. أعتقد إحنا كذا نكون وصلنا إلى ختام هذا اللقاء، و
حاولنا أن نصف بعض المشاعر بشكل بسيط وعفوي وتلقائي، ونقول في الختام تبقى زيارة القائد لأبنائه لحظة وطنية تترك فعلا من هذا الأثر في قلوب أبناء ولاية صحار. مدينة التاريخ والمستقبل، تتجدد صورة عمان المتماسكة بقيادتها وشعبها. كل عام وعمان بخير، وكل عام وجلالة السلطان والشعب العماني في عزة وفي رفعة بمشيئة الله. نختصر كل هذا في هذه العبارات ونقول صحار المدينة التي كانت بوابة عمان البحرية عبر التاريخ تعود اليوم لتكون في قلب المشهد الوطني، وهي تحتفي بعيد الأضحى المبارك وبحضور سلطاني كريم يعكس عمق العلاقة بين القائد وأبناء شعبه. وكل عام وأنتم بألف خير، وكل عام وأنتم إلى الله أقرب، وكل عام وأنتم إلى الجنة أسبق، وكل عام وأنتم لفعل الطاعات أرغب بمشيئة الله. كنت أنا معكم في تقديم هذه الحلقة حفيظ جعبوب، وفي إخراجها كذلك، وفي الإخراج المرئي، وفي إعداد هذه الحلقة الاستثنائية الزميلة أشواق العمري، وكذلك في إعدادها شاركنا في المتابعة والتنسيق الزميل سالم الحبسي، وفي الإشراف العام سالم الجساسي. ونقول لكم إلى لقاء، وعسى أيامكم كلها أفراح ومسرات وهناء وبهجة ونماء ورخاء في ظل هذه القيادة الحكيمة لحضرة مولاي صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق عز الله وبقاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ملتقانا بمشيئة الله في البعد الخامس بعد أجازة عيد الأضحى المبارك. إلى ذلك الوقت نترككم في حفظ الله وعنايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

شبيبة FM 97.5 مصر و98.5 صلالة.

عيش حياتك. Thank you.

0: عيش حياتك وخليك شبابي.
1: عندك بطاقة شل عمان للنظام الدائم الوطني؟ أعجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبرس وأكثر بقيمة 50 ريال. تتضاعف فرصك، استخدم تطبيق شل جو بلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير مستمعين الكرام، وحياكم الله في برنامج تو الناس على الشبيبة. برنامج تو الناس مستمعين الكرام يأتيكم من الأحد إلى الخميس ومن الساعة 5 لين 8 المساء، 3 ساعات في مشوار من الحب ومن السعادة ومن التواصل اللي يكون دائما معكم مستمعين الكرام، مع مستمعي ومتابعي برنامج تو الناس على الشبيبة. بإمكانكم مستمعي الكرام أيضا متابعتنا على منصات الشبيبة المرئية على اليوتيوب وعلى منصة إكس. اللي يتابعونا هناك صوت وصورة اليوتيوب ومنصة إكس، وأيضا يتابعونا على منصات التواصل الاجتماعي، نمسي عليكم بالخير وعسى أيامكم إن شاء الله أيام سعادة. أنا أتوقع اليوم عاد الشارع خلاص بدت من أعتقد من 5 ويمكن قبل 5 خلاص الناس عاد بدت في الطرقات في الشوارع، منهم اللي خلص مشوار العيد، ومنهم اللي خلص قبل شهر وشهرين، ومنهم اللي آخر ساعة قبل العيد أو قبل صلاة الفجر أو صلاة العيد بعد ما مخلص. وأكيد اللي خلاص خلصوا الحين مشاويرهم إلى البلد. نقول دروب السلامة إن شاء الله مستمعين الكرام واللي تتابعونا أيضا على ترددات إذاعة الشبيبة على 97.5 هنا في مسقط وشمال وجنوب الباطنة، وهناك في محافظة الظفار على 98.5. وفي ناس بعدها ما مخلصة يعني ما مخلصين العيد، أنا أعرفهم نمسي عليهم بالخير، نمسي عليهم بالخير
1: وتوكل ومسي وسوي وعدل
0: وخذ راحتك
1: لكن تتكلم على لساني هنا بسكت،
0: يعني لا
1: هنا ما بسكت.
0: تصال لك يومين 3 أيام تقولي ما مخلصة بعدك، انتي وابرا بعدك ما مخلصين، حتى بدر يمكن يكون بعده ما مخلص.
1: انت بتجيب الكلام ده مني؟ نفسي اعرف نفسي.
0: انوار مساء الخير.
1: مساء النور والسرور، عيد
0: يا مرحبا بك،
1: والسعادة والفرح والسرور والأيام الجميلة والأعياد الرائعة وجمعة الخلان والأحباب، عليكم مستمعينا أتمنى إن شاء الله إنكم صحة وعافية في اليوم الاثنين اللي ما مثله اثنين أبداً.
0: هذه المرة ما مثله اثنين، وقبل كان الباسم قبل كم يوم ما هنا
1: طبعاً أكيد تخبرنا أي الاسم.
0: مستمعين أكيد نوجه تحية لزميلتنا العزيزة أبرار المشيفري، كانت اليوم في برنامج صباح الشبيبة،
1: كان عندها شفت صباحي
0: قلنا خلاص اليوم مريحينا عاد، هي عاد من متى هي صح مخلصة تقريباً تقول قبل 3 أشهر من ما العيد
1: أيوة تقول شهر خلصة مرة
0: شهر.
1: من شهر،
0: فعشان كذا هي عاد سويق والرب حافظ.
1: اي والله الله يحفظها يا رب.
0: باخين عاد عيد وانوار وبدر يعني
1: مرابطين يا بدر.
0: الله يحفظكم يا رب، ونحييكم مستمعينا اكيد بكل تحيه، واحنا في انتظار تواصلكم على ارقام البرنامج، واكيد ارقام البرنامج تسمعوها بصوت انوار
1: نوبه.
0: هي
1: هذه جديده،
0: انا ما اعرف اقول لهم ارقام، حتى ما بعد ما حد حفظتوا شيء من الأرقام اللي أنا قلتها؟
1: لا بقولها أبوي
0: بدليل إنه ما في اتصال للحين، ولا إنهم يسخنوا
1: عيال. أنا ها مستمعينا بقول الرقم وإذا ما جاء اتصال
0: ما طرح حد مع هذا اتصال،
1: إذا ما حد اتصل بتشوف أنوار ثانية طول الحلقة اليوم، عارف إيش هي أنوار ثانية ما تسألوني
0: يا سمعتوا مستمعينا، لازم يعني لازم تتصلوا، لازم تتصلوا فينا الحين اليوم، احنا حتى اليوم حلقتنا اساسا مفتوحه.
1: اليوم بالضبط مساء مفتوح اي والله،
0: نحب انكم تشاركونا مستمعين الكرام سواء على ارقام التواصل على 24990000 هذا رقم الاتصال، يمكن لما تقول انوار حبي يتصل قولي
1: اذا رقم الاتصال مستمعينا على 24990000. أما الواتساب فنحن بانتظار رسائلكم على 947-999-75. مستمعينا اليوم هو اليوم مساء مفتوح لكم لتهانيكم لأحبابكم وخلانكم وأيضا تشاركونا فرحة العيد. ويا ترى إيش الشيء اللي مجهزينه لعيد الأضحى؟ عيد الأضحى عادة يكون كذا الخطط فيه سريعة، يعني خطط غير خلنا نقول غير مخطط لها. إنزين بعكس عيد الفطر،
0: هذا موضوع أمس ترى مال التخطيط جماعة.
1: أيوة
0: الخير
1: أيوة أيوة مال أمس هذا.
0: يعني العيد ما يخططوا له؟
1: كيف
0: العيد ما يخطط له؟
1: عيد الأضحى سبحان الله تحس إنه أغلب الناس ما تخطط له
0: خلاص، لأن عيد الفطر يعني كل شهرين، يعني
1: كل شهرين ويجي عيد الأضحى. لكن يا ترى أكيد فيه عيد الأضحى فيه مثل ما نقول لكل، سبحان الله، لكل مناسبة لها طعمها الخاص ولها روحانيتها الخاصة ولها أكيد فعاليتها المعينة اللي تتميز فيها هذه المناسبة. اليوم نحن حتى نبي نسمع منكم في عيد الأضحى يا ترى إيش هي المناسبات اللي أنتوا مستحيل تتنازلوا عنها، مستحيل يمر عيد الأضحى بدون ما يكون معاكم، لا والله لازم نسوي هالشيء. وممكن على فكرة عيد يكون هذا الشيء ما تسووه في عيد الفطر لأنه مسمى بعيد الأضحى، وإذا سويته بعيد الفطر بتقول ها كنا عيد الأضحى، شيء يعني من هالقبيل أحيانا.
0: ممكن عيد سالم.
1: كيف كيف
0: ممكن عيد سالم بعد؟
1: ما وصلت
0: ولا أمس لقطيها مال الأنوار، أخذتيها مال أبرار، أخذتيها كذا.
1: طبعا مرة وصلت.
0: ما رامت تقول شيء أبرار؟ ها
1: مسكينة أبرار. إيه والله هي أبرار دائما على فكرة لما تبي تقول شيء شوف علي أنوار بتمسكني ولا لا؟ أنوار بتسمعني ولا لا؟ أكبر تحية لك أبرار ولك وحشة والله. إذن مستمعين اليوم هو اليوم المفتوح لكم، ونرحب بكل من انضم إلينا في هذه الدقائق إلى برنامج جو الناس، للبرنامج اللي راح يكون عندكم بإذن الله تعالى من الساعة 5 لين الساعة 8 ثلاث ساعات بانتظار رسائلكم ومكالماتكم ومداخلاتكم.
0: أكيد، وهذه تحية مسائية للأخ سعد والأخ أحمد أبو علي، نمسي عليكم بالخير. وأيضا هذه مساءات سعيدة لنبيل سعيد وأبو خميس وأبو راشد، نمسي عليكم بالخير ونقولكم كل عام وأنتم بخير. وأيضا مريم راشد مساء الخير، أكيد في دبي تقول مساء الخير يا دبي. ومساء الخير توي الناس الشبيبة سلطنة عمان، حياكم الله. المساء عليكم أكيد بالخير مستمعين الكرام. أبو أحمد أبو علي إحنا في انتظارك، يعني أنا قلت رقم تليفون، أنوار قالت رقم تليفون.
1: توقعنا أبو علي كذا يعني حار بحار ولا جالسة تغلى علينا شكله؟
0: هو تقريبا كذا تقريبا كذا. زين أنوار، وانت كيف شفت الشارع؟ أكيد
1: ما شاء الله
0: ما يحتاج كلام، زحمة صح؟
1: ما يحتاج
0: المشوار اللي محتاجة أنت فيه 5 دقائق 10 دقائق تأخذي فيه.
1: هي طبعا بتأخذ فيه ربع ساعة نص ساعة،
0: وخصوصا الأماكن اللي هي قريبة شوية من الأسواق ومن كذا.
1: يعني نحن مكاننا وين؟ في الخوير. الخوير معروف عيد إنه يعني ممكن يكون وايد زحمة، ممكن تكون طرقات زحمة والمداخل والمخارج. عشان كذا مستمعينا أنتوا ديروا بالكم في هذه اللحظات ونحن نتكلم في هذه الأجواء الجميلة، أجواء العيد.
0: بعدني أقول لك إنها الزحمة الممتعة، بعدني أقول لكم هذه زحمة ممتعة، يعني استمتعوا وأنتوا في الزحمة. طولوا بالكم يعني. أنوار معارضة في هذا الموضوع.
1: عيد تخيل نفسك إنزين رايح محل بيكون بيبند وأنت رايح تجيب لبستك مال العيد.
0: أيوة
1: والزحمة.
0: باغني استمتع.
1: باغني استمتع.
0: أقول لك أنوار
1: قل لي
0: زين، أقول شيء أنا
1: قل.
0: يعني من اللي يستمتع أكثر اللي مخلصين كل شيء.
1: أيوة
0: باقي يمكن أشياء خلاص عارف مثلا بسيطة. الوقت اللي بيوصل فيه وحتى يمكن الغرض اللي باغنه متوفر.
1: مهم
0: أيوة عادي. إن المهم عادي بالنسبة
1: بس عايش الأجواء، أجواء العيد. أيوة. أجواء العيد
0: بالضبط. أنا هذا اللي أقصدهم، هذه الفئة اللي أنا أقصدها مستمعين الكرام.
1: هذا ممكن تكون ممتعة.
0: واللي الحين بعد رايحين أيضا البلد قولكم دروا بالسلامة. آمين. توصل بالسلامة إن شاء الله.
1: آمين يا رب.
0: سالمين غانمين إن شاء الله.
1: إيه والحين مستلمين ترى جداول في السيارة تحصلهم عيد.
0: زين أقول لك إنه حد ينتظرنا ترى
1: والله
0: على 2-4-9-9
1: لأنه قلنا الرقم ما اتصل.
0: 0-0-0-0
1: السلام عليكم.
2: السلام عليكم، مساء الخيرات، مساء الورد والفل والكاذي. يا مرحبا.
1: يا هلا وسهلا. يا مرحبا يا العودة.
2: يا مرحبتين. أول شيء كل عام وأنتم بخير مقدما. أستاذ عيد، أستاذ أنوار، أستاذ أبرار، وجميع المستمعين لهالبرنامج والمتابعين.
0: الله يسعدك يا أبو علي، نمسيك بالخير ومساءات العيد السعيد.
2: الله يسلمك وعافيك، كل عام وأنتم بخير يا رب العالمين.
0: وأنت بصحة وسلامة.
2: أخباركم طيبين؟
0: الحمد لله بخير.
2: دوم يا رب. دوم.
1: من صابك
2: نوبة مصابة ما شيء للخير.
0: سالي هين هو تو.
1: يلا يا أحمد، يا الله وين أنت؟ وين
2: البيت؟ أنا ما بطلع زحمة يا جماعة الخير. لا، اللي ما عنده شغل بأمانة لا يزيد الزحمة ويطلع.
1: إيه والله إنك صدقت يا أحمد، إن أسميه قلتها.
2: اللي ما عنده شغل ضروري ما يطلع في هذه الأيام، لأنه أول شيء بيعطل نفسه، زحمة غير طبيعية.
1: صحيح بالضبط.
2: وبعدين بعد عيد كذا وين استمتعوا بالطلعة؟
1: انت تسمعها لك
0: بالضبط. انا بررت بعدين. احمد بررت.
2: باغي ورط الناس.
0: لا انا بررت، قلت الناس اللي خلاص عادي يعني طالع من الدوامات ورايحين البيت ورايحين كذا، ونزين ممكن نقصنهم غرض بسيط يعني يستمتعوا في الطلعه.
2: والله حقيقه صراحه الواحد ايام العيد مفروض يجهز لها قبل، يتفادى الزحمه ويتفادى اذا مثلا امور مسوينها وفيها غلط، مثلا خاصه النساء مثلا اذا يعني المفروض قبل.
0: صح
2: دائما الإنسان كل ما قدم كل ما تفادى أمور وريح نفسه.
0: إنزين أحمد، أنا من بدأت أفهم الدنيا وأفهم الحياة
1: وأحفظ العقل
0: دائما أقول كذا، إنه ليش أنا ما أتجهز قبل؟ فعلا يعني هو الكلام صحيح، لو وقفت أنت واسترجعت يعني لمجرد ما تكون في ذاك الموقف، موقف الزحمة، موقف الغلاء مثلا الأسعار وغيرها، تستذكر ذيك اللحظة تقول أنا ليش ما خلصت أموري قبل؟
2: وريحت راسي. بعدين أنت تكون حالة عصبية خاصة أمورك كلها بعد ما جاهزة، تروح شرق وتروح غرب ما ادري ايش، ما بعرفش نفسك عارف ايش.
1: صحيح. وما قصدك بس ابو علي، حتى انه يعني يكون في عصبيه وهو في الطريق وبتزحمه في عصبيه، ويمكن لا سمح الله حقيقي تصير حوادث.
2: يعني دائما في اجواء الحر واجواء كذا وتولف في الزحمه يكون انسان شويه نوعا ما متنرفز.
1: صحيح.
2: طبيعي.
0: ابو علي خلاص جاهز؟ يعني انت خبرتنا انك خبرت انوار وخبرت المتابعين والمستمعين انك جاهز قبل شهرين.
1: اقول لك ما بيطلع اليوم البر، اليوم عندك اعتكاف في البيت
0: من كذا. هو صحيح.
2: انا جاهز والله، امور الحمد لله جاهزه بالمده.
0: الحمد لله.
1: انزين كيف عيدكم ابو علي؟ انت وين تعيد؟ على هنا في مسقط ولا؟
2: ايه في مسقط، خلاص استقرينا في مسقط.
1: حلو. كيف العيد هنا؟
2: والله
1: ايش فعالياتكم
2: وين مكان؟
0: والله.
2: يعني سواء في مسقط غير مسقط، اجواء العيد جميله. والعيد صحيح. جميل في مكان كان
1: جميل.
2: بس عاد تختلف اجواء العيد من مكان الى اخر. طبعا دائما معروف يعني ما القرى وضعها غير واجواء العيد فيها مختلفه بحكم التجمع والتقارب الاكثر يعني.
1: صحيح.
2: كيف يوم مختلف؟
1: كيف فعالياتكم انتم في العيد؟
2: والله فعالياتنا عادية، اللي هي نحن عندنا أول يوم يكون يشمل الذبح، من بعد طبعا العرسية والتجمع العائلي وكذا ذبح، ثاني يوم مشاكيك، ثالث يوم اللي هي الشوى وهكذا.
1: جميل. جاهز يعني شكلك مجهز مرة حال لحم.
2: هي أكيد طبعا مع بنسوي كيك. الله يدي
1: اليوم مباكر ماشي. ها ماشي اليوم مباكر. ما ذاك البر لحم أباك.
0: أبو علي يعني أنت الحين في الدوام؟
2: لا دوام الليل.
0: دوامك ليل.
2: إيه.
0: الله يوفقك إن شاء الله.
2: آمين يا رب.
0: كل التوفيق الغالي.
2: آمين. ما شيء سؤال ثاني ولا شيء.
0: أنا والله متارك الموضوع لأنوار. لأن أنا خلاص عاد ما أسألك سؤال.
1: اليوم أبو علي المساء المفتوح مثل ما يقول. اللي في خاطرك تبي تقوله قوله. اليوم نحن معيدين معاكم في في آخر حلقة من حلقات تو الناس.
2: نحن ما بنقول شيء. كفينا نستمع لكم أنتم وأصواتكم الجميلة، وهذا والله أكبر سعادة حقيقية.
0: الله يسعدك
1: يعطيك الصحة والعافية.
0: الله يسعدك.
2: بارك الله فيك.
1: ما تقصر. يعطيك العافية ومساءك سعيد يا رب يا أبو علي.
2: مع السلامة.
0: في أمان الله. في أمان الله. مع السلامة.
1: أبو علي يقول بالنسبة للعيد يكون العيد من بلدة لبلدة تختلف. واليوم نحن حرفين وبس وش البوتوم لاين مثل ما يقولوا، مختصر الكلام وملخص الكلام. يقول أبو علي إنه من وين ما يكون العيد، فرحة العيد غير وناسته غير، إحساسه وشعوره غير. ونحن أكيد كأمة مسلمة دائما نفرح بهذه المناسبات، وهي مناسبات دائما تبعث لنا روح التجمع، روح العائلة، روح الروابط العائلية، والروابط أكيد ما بيننا وبين جيراننا وأقاربنا مستمعينا. ونحن اليوم نريد نسمع منكم كيف عيدكم يا ترى، وكيف تتجهز للعيد على 2-4-9-9-0-0-0-0. نقول السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا مرحبا، كيف الحال؟
3: يا مرحبين، مساكم الله بالخير والعافية والطيب والإحسان.
1: مساك الله بالنور والسرور، كيف الحال؟ عساك طيب؟
3: الحمد لله بنعمة نشكر الله.
1: من يكلمنا؟ من معانا؟
3: معكم أبو سيف.
0: أهلا أبو سيف.
1: يا هلا يا أبو سيف،
3: مرحبا وسهلا،
0: نمسي عليك بالخير الغالي، كيف أمورك؟
3: مساك الله بالنور والسرور. بصراحة الكلام الطيب معكم، إني سمعت الكلام في هذا المساء،
0: الله يسعدك،
3: لا أثر أثر في القلب.
1: الله يحفظك يا أبو سيف.
0: إحنا سعيدين أكيد بتواصلك الغالي.
1: أي والله، اليوم نحن نبي نسمع مشاعركم. الله يسلمك، نبي نسمع مشاعركم، أحاسيسكم، أجواءكم، علمونا. أنت وين راح تعيد يا أبو سيف؟
3: والله بنعيد نحن في البلاد.
1: وين؟
0: وهي البلاد بركة.
3: أيوة بركة.
0: الله يحفظكم يا رب، الله يحفظكم.
3: لكن الحين تو بعدنا، لحد الحين بعدنا في الدوام، إن شاء الله بكرة نطلع إجازة.
0: أنا كم مخلص أمور العيد أبو سيف؟
3: نص بالنص.
0: ها؟
3: نص بالنص، بعدنا مداومين أنا والزميل، بعدنا مداومين في الدوام.
0: يا الله يعطيكم العافية يا رب.
3: أسبوعين ما بدأ السهرة.
1: الله ما شاء الله يا رب.
0: ما شاء الله.
3: وعطلنا بزعى هذا الصوت وشوية خطط.
1: إيه سلم سلم على الزميل، شكله جنبك الحين ولا؟
3: زميل هو جنبي جنبي ضارب غم.
0: ما عليه ما عليه.
1: هو بيعيد مع أهل إن شاء الله ولا؟
3: هو بعيد لكن بيعيد بكرة عاد بروح ننزل إجازة.
1: عيل يخلى عن الغم ويستمتع بآخر هذا يوم. نعم. مع بعض، بينكم وبين بعضكم ومعانا، ما شيء غم ما شيء.
3: الله ماشي إن شاء الله بيروع عنا باكر وإن شاء الله بتنفرج.
0: بإذن الله تعالى، بإذن الله الغالي. وين ما كانت مواقعكم إن شاء الله
3: مخلصنها، كل أمورها مخلصنها،
0: أهم شيء
3: باقي بس الخياعيط ما مخلصنها.
0: هذا أهم شيء، كيف الأمور مخلصنها دائما. شوف أبو سيف، إذا ما مخلص من الخياط يعني أنت يمكن 90% ما مخلص شيء.
1: إيه والله
3: يب... الخياط هذا
1: خياط
3: ما
1: نسوان، هذا بعدهم
3: ما
1: مخلصات. هي والله وش أقول لك أبو سيف، خبره وقول له ترى ها راجع من الدوام، أحسن له إنه يدير باله، ترى شكله بيرجع الدوام سببت هالخياط، إنها ما مخلصة.
3: أيوة ما يرجع البيت.
1: ما بيرجع البيت. الله يعطيك الصحة والعافية يا رب.
3: أيوة يعافيكم إن شاء الله. الله يعافيكم.
0: الله يحفظك أخوي أبو سيف.
3: الله
0: وين مشواركم يعني الحين؟ وين مشواركم؟
3: والله مشوارنا خلصنا من العمل عدتوا في الغرفة.
0: الله يحفظكم يا رب.
1: الله يحفظكم يا رب.
0: الله يحفظكم العالي.
1: وترجعوا بالسلامة إن شاء الله، وتعيدوا مع أهلكم وخلانكم بإذن الله تعالى بالصحة والعافية.
3: آمين إن شاء الله. آمين. الله يسمع منكم.
1: تبي تقول شيء قبل نقفل المكالمة؟
0: تبي تهني
1: من الله تبارك. تغني مثلا. تغني مثلا.
3: والله ما أعرف أغني، كان زميلي يعرف أغني. تعرف تغني؟ تعال
0: كان يعرف. يلا زين خلينا نسمع شوية كذا أغاني، ما أغاني العيد
3: يتفرج همك.
0: الله لا يكيف إن شاء الله العام.
1: آمين. تفضل أبو سيف تفضل.
3: بعنيكم كل عام أنتم بخير، مناسبة عيد الأضحى أعاد الله عليكم بالصحة والعافية.
0: اللهم آمين.
3: يجعلكم صراحة البال وتقبل الله طاعتكم وصالح أعمالكم إن شاء الله تعالى.
0: آمين الغالي آمين. أجمعين إن شاء الله.
3: أهني الجميع الأهل والربع والزملاء، وأهني الزميل، إن شاء الله يرجع باكر سالم غانم عندها لو يعيد
1: يا
3: هناك.
1: رب. وتشوف ابتسامته شكلته مره مطنقر هناك.
3: اهم شيء الابتسامه، اهم شيء
0: انكم مبتسم
3: واموره طيبه،
1: احنا
3: نفرح اكثر.
1: امين ان شاء الله يا رب. الله يعطيك الصحه والعافيه.
3: اصواتكم ما شاء الله ما شاء الله ريحت شويه قلوبنا يعني.
0: الله يسعدك ابو سيف، شكرا جزيلا الغالي.
3: يعطيكم الفرحه والدائمة ان شاء الله
1: جميعا
3: والبركه.
0: امين.
3: الله يدوم عليكم التجمع وهذه الاذاعه ان شاء الله ما تنقطع طول العمر.
0: امين يا الغالي ابو سيف، شكرا لدعواتك الطيبه، واحنا سعيدين بسمع صوتك، ونقول إن شاء الله تعالى الأيام القادمة نحب نسمع صوتك أيضا
3: إن شاء الله تعالى بإذن الله. بإذن الله.
0: الله يحفظك الغالي.
3: آمين آمين.
0: في أمان الله.
1: في أمان الله.
0: مع السلامة. أبو سيف كل التوفيق يا أبو سيف، والتوفيق أيضا لزميلك وكل من في مواقع أعمالهم طبعا.
1: أي والله.
0: نقول لهم كل عام وأنت بخير.
1: وأكيد على 24-99-00-00 نستقبل اتصال آخر من متابع آخر. السلام عليكم.
0: السلام عليكم.
4: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا حي الله، كيف الحال؟
4: الحمد لله نشكر الله، كيف أموركم؟ طيبين؟
0: حياك الله.
1: دامكم طيبين.
4: أبو علي.
0: أبو علي.
4: نعم.
0: نمسي عليك بالخير يا أبو علي، بس مالك زعلان؟ هين تو
4: ضايع ضايع في زحمة شوارع.
1: أفا.
0: لا لا ضايع وضيع شبابه.
1: الله يعطيك الصحة ويعافيك يا أبو علي.
4: العيد ونوزعها عليه إن شاء الله.
0: الله يحفظك الغالي. هين توهين رايح؟
4: والله رايح راح استلم حلوى العيد.
1: أوه. يا سلام.
4: الأهل وبعدها إلى المهمة الثانية اللي هي اختيار عطر العيد.
1: يا سلام.
4: صعبة جدا.
0: أحلى مشاوير.
1: أبو علي الحين أبو علي تعال باقي في كلمة راس. تو الله يهديك عندك شهر كامل وشهرين عيد. تو ما واحدة تروح تشتري عطر العيد غير اليوم؟
4: والله أنا عندي فوق 700 عطر وضايع بيه.
0: احنا ابو علي يقول احنا الشباب كذا وضعنا, واحيانا بس حتى لو العطر عندنا من شهرين ثلاثة اشهر نستخدمه عادي في ذيك اليوم.
1: يا بوي
4: انا عندي هذه الهواية العطور. الشيء هذا عيد العطر انا اعتبره, عطر العيد اعتبره شيء مقدس.
0: يا سلام.
4: لازم يتم بدقة.
1: حبيت.
0: الله يعطيك العافية.
4: الله يعافيك.
1: الله. ايش عرفت ان ابو علي تحب العطور الفرنسية ولا العربية؟
4: والله أنا أتمنى من كل الناس المستمعين اليوم أن نلتزم بالعطور الحمضية, نبتعد شوية عن العود. فاهمين
0: ليش؟ إيش السبب؟
4: لأن عطور العود قد تكون شوية مزعجة اللي فيها نوتات حيوانية.
0: يعني في الصيف قصدك مثلا؟
4: أيوة في الأجواء الحارة هذا. صحيح. أشياء حمضية أشياء فريش نستمتع بالعيد. صحيح. خلي الناس تستمتع بعد.
1: يا سلام عليك.
0: سلام على الخبرة. يا سلام على الخبرة.
1: من قذاك رايحين يختاروا اليوم, بس أنا ما أعرف صراحة ليش اليوم بالذات, بس عشان يصدق في الزحمة. الله يعطيك الصحة والعافية, وإن شاء الله يا رب الله يرزقكم السعادة والفرح في هذا العيد, وكل عام وانتم بألف صحة وسلامة. تبي تقول كلمة تهنئة شيء أبو علي؟
4: والله حبيت أهني المتابعين بعيد الأضحى المبارك, نتمنى لهم إن شاء الله عيد سعيد هم وأسرهم الكريمة إن شاء الله.
0: اللهم آمين
1: يا رب.
0: آمين الغالي. آمين.
1: الله يعطيك الصحة والعافية, مسائك سعيد يا أبو علي, ودير بالك في الطريق
4: إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا. في أمان الله. في أمان الله.

فوقان العيد وهنينا. نطلع لفاصل مستمعينا وبعدها راجعين لكم إن شاء الله مستكملين برنامج تو الناس ومع أفراحكم وتهانيكم والمباركات طبعا في أيام عيد الأضحى المبارك.

الله يبعد عنا الضيق والحزن. والله يا ليالي خبريهم إن ترانا مشاعرنا وأحاسيسنا جميلة ومستمعين الأحبة، ونحن أكيد بانتظار يوم العيد، عيد الأضحى المبارك، وأكيد

0: الحمد لله.
1: يا مرحبا الساعة، من يكلمنا؟ من معانا؟
2: معك شمس المصلحي.
1: يا مرحبا يا شمس، أولا اسمك وايد حلو، ثانيا
2: ذوقك
1: الله يسلمك. أتمنى تكوني بصحة وعافية يا شمس.
2: آمين يا رب إن شاء الله.
1: وتكوني كذا اسم على مسمى مشرقة اليوم أكيد.
2: أنا مشرقة جدا بعد،
1: الله
2: يحفظك. 45
0: الله يحفظك يا رب.
1: الله يحفظك يا رب.
0: لا لا قلتيها أنت من الآخر، قلتيها من الآخر.
1: إيه بالضبط.
0: قلتيها أقول من الآخر.
2: والله من الآخر أنا مشرقة.
1: وين وين الحين شمس؟ وين وين أنا؟
2: الله يكلمكم ولاية العميرات.
0: ما شاء الله.
2: أقوى حرارة ممكن موجودة في عمان.
0: في كل مكان، في كل مكان.
2: كل مكان.
0: الله يحفظك يا رب. الحمد لله على كل حال.
2: رطب وعلشان كذا بعدنا الحرارة نحتاجها ترى في عمان.
1: يا سلام يا سلام، اسرع على الإيجابية الحلوة يا سلام.
2: أيوة نحتاجها. من وين بتاكلوا كنتوا تمر؟ من وين بتاكلوا رطب؟
0: صحيح.
2: إلا من حرارة الشمس.
1: أي والله.
0: بالضبط.
1: لما قلت تمر، أي والله ترى أنا من محبي التمر. رطب شوي ها ما وايد. أنا ما وايد من محبي الرطب، لكن التمر.
2: خسارتك صراحة،
0: بس
2: كله رطب رطب.
0: خلي خلي تصف، خلي تصف لك صوب.
1: والله وش أقولش؟ مش صحيح.
2: تعالي معي، تعالي معي، أنا بوديك واد بني خالد بخليك هناك تأكل الرطب الصح.
1: وين وين عيدكم شمس؟ وين؟ هنا في مسقط ولا وادي بني خالد؟
2: لا والله نحن وادي بني خالد، بس عيشتنا في مسقط.
1: فعيدكم هنا بيكون. أيوة. إن شاء الله
2: نحن لا أيوة بيكون هنا بإذن الله تعالى. بيت الوالد طبعا
1: إن شاء
2: بيت
1: الله.
2: الكبير
1: الله يحفظهم يا رب.
0: الله يحفظكم.
1: ويجمعكم دوم على الخير يا رب.
2: آمين آمين يا رب العالمين.
1: ها
2: وإياكم إن شاء الله.
1: جاهزة أمورك كلها؟ دامش في البيت معناتش جاهزة.
2: أكيد جاهزين خلاص. ننتظر بس الحين اليوم. كان عندنا أول مظاهر العيد معانا. نحن اليوم نسوي الخمرة.
0: ما شاء الله.
1: الخمرة
2: هذه تكون
0: إيش طبيعتها؟
2: هذه الخمرة تكون للحم، يبذروا فيها اللحم وخاصة الشواء بالذات.
0: أيوة.
1: نحن نسميها الشدرة.
2: هذا نحضره حال ثاني يوم علشان ناكله ثالث يوم بإذن الله.
0: إيه.
2: ثاني يوم ونطلع ثالث يوم.
1: هذا اللي تسوي في الشواء صح؟
2: لازم تكون جاهزة حق بكرة.
0: هذه اللي هي مع التبزيرة. لا
1: مع التبزيرة صح؟
2: أيوة هذه تكون تبزيرة. نحن أول شيء نخمر التمر. زين لين يصير يعني كذي متخمر يعني.
0: تقريبا هذه نفسها شمس اللي في السويق وكذا شمال الباطنة.
1: نحن نسميها الشدرة.
0: اللي هو الخل. اللي
1: لا الخل. مش الخل.
0: مش الخل.
2: هو معانا نحن لا الخل غير.
0: الخل غير.
2: والخمرة غير.
1: صح.
2: نحن هل الشرقية نسميها الخمرة.
1: ونحن.
2: الخمرة طبعا بزارات وثوم وغير وكذي.
0: أيوة.
1: سلام.
2: أيوة. بس حاجة حلوة يعني تطلع في اللحم.
1: إيه وبعد تسوي الخل انتو شمس؟
2: مسوي خل مسوي
1: وتسوي طبعا من خمرة صح؟
2: لازم يسوي معنا في بيت الوالد. نحن مشيين العيد كامل مستذئبين نقول. ثلاثة أيام العيد ونحن أول يوم العيد طبعا عرسية.
1: باللحم؟
2: ثاني يوم مع
1: العرسية باللحم ولا بالدجاج؟ شمس؟
0: قطع معنا الاتصال.
1: كنا نبي نسمع شمس وخططهم واللحم وكذا. شمس ها رجع اتصل فينا لو سمحتي
0: عشان نعرف هذه التخميره ولا ايش اسمها؟
1: الخمره.
0: كل التوفيق ان شاء الله لجميع المستمعين والمتابعين اللي اكيد عندهم مشاوير. ومعانا بالاتصال، معانا على الخط،
1: معانا في الاتصال، وراح ان شاء الله باذن الله تعال نستقبل الاتصال الان باذن الله. ونحن نسال اكيد عن فعالياتكم، عن أحاسيسكم، مشاعركم، تهانيكم، ونقول السلام عليكم.
0: توقع الشمس معنا.
2: معاكم أنا. قطع علي الخط ما أدري ليه.
0: أكيد خلاص قصدي إحنا نتعرف على الوصفة يعني طريقة. زين.
1: إنزين كنت أسألش عن العرسية، كانت هل لحم أو دجاج؟
2: لا ما نسويها بالدجاج، نحن نسويها بلحم.
0: باللحم.
2: دجاج عماني أصلي.
1: إيه نعم. زين.
2: كذي يعني.
1: أيوة.
2: أيوة.
1: هذا أول يوم.
2: أول يوم بيكون العرسية بإذن الله.
1: حلو.
2: ثاني يوم بيكون اللي هو معنا مشاكيك ومضبي. المضبي هو على طريقة قدر صموت سلايس أو شو اسمه قطع يعني كبيرة.
0: أيوة.
2: فوق الحصى تكون.
1: أيوة.
0: تسوي بهذه الطريقة. أيوة. ما شاء الله.
2: أيوة فوق الحصى.
0: يا سلام.
2: مشاكيك تكون جنبهم وكذا يعني. طبعا التبذير عمانية، بهارات عمانية.
1: حلو.
0: زين. هذا في أول يوم.
2: ثالث يوم.
0: ثالث يوم.
2: لا هذا أول يوم، هذا ثاني يوم.
0: والمقلاية متى المقلاية شمس؟
1: القلية تسويها.
2: نحن التقلية نحن نسويها على العشاء عادة.
0: أيوة.
2: العرسية بالليل تكون. كونت قليلة.

0: أول يوم.
1: أيوة أول يوم.
2: أول يوم
1: بالليل تكون. أيوة على العشاء تكون.
0: من زين.
1: أيوة وبعدين خبز عماني
0: حلو
1: اللي هو الخبز الخام.
0: أيوة. وعاد يوم ثالث يوم. أي والله
1: ثالث يوم يكون الشواء هذا. أيه. عاد سيدهم نحن يعني. أيه. احنا ننتظر
2: ختامها مسك.
1: ختامها مسك.
2: أيوة. الله يسعدكم ويحفظكم ان شاء الله وعوافي عليكم يا شمس.
1: الله يعافيكم يا رب وكل عام وانتم بخير وبصحه وسلامه.
2: اللهم امين.
1: دائما انا مبسوطه كثير استمع صوتكم.
2: احنا سعيدين. واذا تحبي تهني وتباركي زين.
1: طبعا اهلي اهني اول شيء الاهل.
2: ايوه
1: أهني الوالد وأقول لك العام أنت بخير يا أبوي.
2: أمين.
1: والبيت من دونك أنت سراج البيت وأنت العيد.
0: الله يحفظك.
1: وبيتك يا رب يكون دائما يكون مفتوح.
0: آمين.
1: وعلى رأسهم أخواني وخواتي
2: بإذن الله
1: وزوجي وأولادي.
2: الله يحفظكم يا رب. الله يحفظكم.
1: آمين آمين يا رب العالمين.
2: الله يحفظكم. آمين. وكل عام أنت بخير يا شمس.
1: طبعا أهني نسيت والله سبحان الله.
2: تفضلي.
1: أهني الشعب العماني. أهني أبوي هيثم.
2: اللهم أمين.
1: وأقولهم كل عام وأنتم بخير ويا رب تكون دائما معانا بصحة وعافية.
0: آمين يا رب. آمين.
1: نحن كثير كثير نحبك وكذي.
0: يعطيك العافية يا شمس. أنت بصحة وسلامة يا رب.
2: شكرا لهذه المشاعر.
0: اسمع صوتك يا شمس.
1: جزاكم الله خير.
2: شكرا لهذه المشاعر الصادقة يا شمس.
1: العفو العفو على برنامجكم الحلو.
0: يا
1: ريت تتابعوا معنا في العيد. يعني ليش ما عرفت
2: بنرجع لكم ان شاء الله تعالى من بعد العيد.
0: شمس شمس ان بنعيد نفسكم وش بعد.
1: يلا
0: الله يطول
1: عمرك. الله يبارك ان شاء الله. نشوفكم على خير.
0: على خير باذن الله.
2: في امان الله. شمس
1: مع السلامه.
0: إذن على 24-99-00-00 نستمع لمتصل آخر ونقول السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا حي الله كيف الحال عيسى؟
2: العيسى هذا عيسى.
3: الله أنوار ما أخبارك؟
0: والله الحمد لله تمام الله يسلمك.
3: كل عام أنت بخير
0: وأنت بصحة وسلامة.
3: الأيام العشر المباركة
0: وأنت بصحة وسلامة يا مرحبا.
3: ومناسبة إن شاء الله قدوم أفضل يوم عند الله سبحانه وتعالى وهو يوم عرفة.
0: نعم.
3: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا هذا اليوم.
2: اللهم
0: آمين.
3: عيد أكبر ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال يا رب العالمين.
2: اللهم آمين. آمين يا رب العالمين.
3: الله يبارك فيك. أعذرونا على الانقطاع يعني بسبب ظروف العيد تعرفون أنتم تجهيزات.
2: ولا يهمك.
0: عفا عليك معذور. أهم شيء خلصت أمورك عيسى.
3: خلاص الحمد لله بس باقي اللهم بس ذاك أشياء بسيطة. علاقة وتجهيز الملابس وكذا.
0: زين.
3: أيوة يعني كويهن وذا.
2: بسيط بسيط هذا الموضوع. أيوة. بسيط.
0: أهم شيء.
2: أهم شيء الملابس في البيت موجودة.
3: هذه أشياء يعني عدد أشياء. أيوة. اللي بسيط خلاص تكون آخر شيء تراها.
2: أيوة.
3: إيه نعم.
2: الله يحفظكم يا رب.
3: الله يبارك. تكلموا عن طقوس العيد عند.
0: أيوة.
3: إحنا عندنا عادة. في العيدين اللي هو عيد الفطر وعيد الأضحى.
2: إنزين.
3: عيد الفطر أول يوم العيد بسم الله الرحمن الرحيم طبعا نقوم لصلاة العيد ونجهز العرسية طبعا. كنت أجهز العرسية قبل ليلة العيد. ما شاء الله علي إن زوجات إخواني وزوجتي ويعني كلهن يجلسن يعني يجهزن العرسية.
0: الله يعطيهن الصحة والعافية يا رب.
3: آمين. سأل الله سبحانه وتعالى يقويهن ويبارك.
0: آمين يا رب. آمين.
3: إنزين وبعدين عادنا هذا نصلي صلاة الفجر ونصلي صلاة العيد. وبعدين ناكل عرسية ونروح نزور الأهل يعني هذا في عيد الفطر.
2: إنزين.
3: وروح نزور الأهل ونوكل التقليبة وبعدين عاد نروح نصلي. اليوم الثاني عاد نذبح.
2: جميل.
3: أيوة. أما في عيد الأضحى يكون أول يوم الذبح.
2: صحيح.
0: نعم. أيوة
3: الأضحية. يعني. نعم. يكون الأضحية أول يوم.
2: صحيح.
3: يوم يسميه يوم النحر.
2: زين.
3: أيوة نوكل عرسية ونذبح ونوكل تقليبة. وعاد اليوم الثاني عاد نوكل الشواء.
2: اليوم الثاني الشواء.
3: أيوة.
2: والمشاكيك متى؟ متى المشاكيك عيسى؟
3: المشاكيك يوم الثالث تقريبا.
2: يوم الثالث.
3: ايوه
2: عليكم بالعافيه
0: عيسى. التقليبه وش هي؟ التقليبه القليه.
3: هي القيلة يعني احنا نسميها تقليبة.
0: تقليبة.
2: ما شاء الله هناك في بدبي يسموها تقليبة.
3: صالونة لحم يعني سو صالونة لحم.
2: هي.
0: نعم.
3: أيوة. كون صالونة لحم مع العسل مع التمر.
2: أوه يا عيسى هو.
3: خبز عماني. اللي حبيت ياكل خبز عماني.
0: رخال يا عيسى رخال.
3: لبناني هو للخيار كما يقولوا.
0: يا سلام. الله يعطيكم الصحة والعافية يا رب.
3: الله يعافيكم وإن شاء الله أتمنى لكم عيد مبارك عيد سعيد إن شاء الله ويفرق عن الأخوان في فلسطين وفي الدول المنكوبة إن شاء الله.
0: آمين.
2: اللهم آمين.
0: آمين. يعطيك الصحة والعافية أخوي عيسى.
3: الله يبارك فيك ويعطيكم وكذلك شكرا جزيلا لكم وأنتم بارككم الشكر يعني على إتاحة الفرصة التحدث في برنامج تو النهار.
2: تو الناس.
3: تو الناس.
2: هي هذيك اسمه بلد النهار. وطن النهار الكويت.
3: أيوة وطن النهار الكويت.
2: برنامج تو الناس. معذور عيسى معذور. لا تقول كذا زين. عيسى ما تبارك تهني لمن؟
3: والله يا هني أول شيء أرفع أسمائي التبريكات إلى كل من يعز علي وكل الأسرة الحكيمة الأسرة الكريمة وإلى كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا وعليكم الخير العيد باليوم والخير والبركات.
0: آمين.
3: ويسعد كل إنسان مسلم إن شاء الله ويسعد ويفك عن هذه الظروف الصعبة اللي تمر بها الأمة الإسلامية.
2: اللهم آمين. آمين حسن.
3: آمين. وكذلك نهنيكم أنتم كطاقم إذاعة الشبيبة على هذا البرنامج الطيب.
0: تسلم.
2: الله يسلمك.
3: على البرامج اللي تقدموها في إذاعة الشبيبة.
0: تسلم.
3: ما أعرف إذا كان في برامج عندكم يعني في خلال فترة العيد.
2: ما بيكون إن شاء الله تعالى ملتقانا عاد من بعد العيد بإذن الله تعالى.
3: ما شاء الله زين شيء طيب.
2: إن شاء الله نلتقي يوم الأحد بإذن الله.
3: ترى عاد كل
2: عشان يعني. هي عشان تشتاقونا بعد عيسى.
3: بس زي تحطوا الأغاني العيد يعني تسمعوني في الأغاني.
2: بيكون موجودة حاضرة أكيد.
0: أكيد.
3: نعم.
2: هتكون حاضرة إن شاء الله تعالى.
3: إن شاء الله بارك الله فيكم.
2: خلال
3: هذا البرنامج الطيب مشكور على الجهود المبذولة اللي تبذلوها في إنجاح هذا البرنامج.
2: شكرا يا أخوي عيسى. شكرا.
0: أخوي عيسى تسلم.
3: بارك الله فيك.
2: الله يسعدك في أمان الله.
3: آمين. آمين في أمان الله.
2: مع السلامة.
0: هي طبعا فرحة مستمعينا عامة علينا جميعا بفرحة عيد المسلمين عيد الأضحى المبارك. هو طبعا من المناسبات اللي دائما وأبدا ننتظرها مستمعينا للقاء الأحباب والخلان والفرحة ومشاركة الفرحة والأحاسيس الجميلة بيننا وبين بعضنا.
2: حلو هذه التفاصيل اليومية
0: جدا. والأسماء المأكولات وانت تشوف أسماء المأكولات
2: مختلفة يعني من ولاية لولاية صح.
0: أيوة.
2: يعني اليوم احنا تعرفنا على كم أكلة للأمانة أنا ما أعرف يعني يسموهن كذا. ومع أنه مثلا نقول بدبد في الداخلية وإحنا منزكي
0: صح.
2: يعني إحنا نسميها مثلا إحنا نقول مقلاي. أنتوا التقلية.
0: إحنا مقلاي
2: صح.
0: إحنا مقلاي بعد
2: مقلاي. البعض يقول التقلية وكذا
0: صح.
2: فإيش يقول هو التغريب وإيش يسمى
0: هو إيش قليبة
2: تقريبا كذاك
0: كذا قليبة أو قلب أيوة قليبة يمكن.
2: زين نروح مع ميامي
0: نروح مع ميامي
2: وراجعين.

0: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلق التنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة، من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ 8 المساء مع عيد الخويطري، أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: رجعنا لكم مستمعي الكرام، ونرحب بكل من انضم لمتابعة برنامج دو الناس على الشبيب. احنا معاكم من الساعة 5 لين الساعة 8، وحين والحين في ساعتنا الثانية من البرنامج. دروب السلامة ان شاء الله مستمعي الكرام لكم وين ما كانت مشاويركم. خلونا نروح المرة مستمعي الكرام إلى ولاية السويق. مستمعي الكرام، معنا عبر الاتصال الدكتور حميد بن حمدان بن علي الربيعي، رئيس قسم الشؤون الإدارية والمالية بدائرة البلدية بالسويق. نمسي عليك بالخير دكتور حميد، كيف الحال؟
1: أهلا وسهلا، مساكم الله بالخير والنور والسرور.
0: كيف صحتك دكتور؟
1: الحمد لله طول عمرك، ونرحب بك وبالأخوات المذيعات المتألقات.
0: أهلا وسهلا بك يا دكتور، وكل عام وانت بخير.
1: وانت طيب وصحة وسلامة، والشعب العماني قيادة وشعبا بكل خير وسلام يا رب العالمين.
0: اللهم آمين. دكتور، كذا مباشرة من خلال متابعتنا طبعا لمنصات التواصل الاجتماعي، هناك حراك جميل أكيد في طبعا ولاية السويق، وتحديدا من بلدية السويق للاحتفال بهذه المناسبة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
1: بداية أول شكرا وكرر شكري وتقديري لاتصالكم أثير إذاعة الشبيبة في برنامج سوى الناس. أيضا أرحب بالمستمعين الكرام. حقيقة ما نشهده في ولاية السويق من حراك مجتمعي جميل وتحضيرات مميزة، أيضا يعكس الروح التعاون والانتماء التي يتميز بها أبناء ولاية السويق. أما فيما يخص أيضا تكلمنا عن هبطات أسواق السابع حسب ما يحلو للأهالي في الولاية،
0: صحيح
1: تم التحذير أيضا والاستعداد في هذا في عدة مواقع، أهمها كان يوم السبت 6 من ذي الحجة هبطة سوق سابع الغريفة، وطبعا هذه القرية إحدى ولايات أو إحدى مناطق الولاية متعارف عليها من أزل الأزل في هذه المنطقة.
0: نعم.
1: وحقيقة يعني شهد كثير من الزوار ومن أهالي المنطقة ومن المناطق الأخرى المجاورة، أيضا أقيم في يوم الأحد 7 ذي الحجة أيضا سوق هبطة سابع في الخضرة، وأيضا هي من إحدى المناطق معروفة في الولاية. وطبعا هذا كل تأكيد استعدادات متكاملة وجهود متواصلة لإخراج هذه الفعاليات بصورة تليق بمكانة ولاية السويق وتاريخها الاجتماعي والثقافي، وأيضا تبرز الموروث والعادات العمانية الأصيلة. تم هذا التجهيز لهذه المواقع من عدة يعني أيام حتى تطلع أو تظهر بالصورة اللائقة والتراثية في ولاية السويق.
0: جميل. بالنسبة للدكتور حميد، تحدثت عن الهبطات، هبطات سوق سابع في ولاية السويق، يعني هي دائما مشاركة مثل ما تفضلت رائع من قبل أبناء هذه الولاية. غالبا أنه في بعض الولايات ربما يكون مثلا فترة صباحية، علمنا أنه وعرفنا أنه الغريفة، قرية الغريفة في ولاية السويق يمتد تقريبا إلى ما قبل المغرب.
1: نعم فعلا، يعني هذه المنطقة بالذات يعني من قديم الزمان أن هذه المنطقة وهذه القرية الغريفة دائما ما تكون من أولى المناطق أو القرى في الولاية للاحتفالية وتقام في هذه القرية منذ فترة طويلة، فبالتالي الناس تعرفت عليها من الصباح الباكر إلى ما بعد المغرب أو قبل المغرب بالتحديد، يكون هناك في حراك دائم في هذه السوق، وطبعا يضم كثير من الأركان التراثية والترفيهية.
0: نعم.
1: وأيضا هناك في مشاركة واسعة أيضا من الشباب والأسر المنتجة وأيضا الباع المتجولين ورواد الأعمال. والحقيقة اعتدنا في السويق أن تكون مثل هذه المناسبات يعني لها مساحة حقيقية لإبراز الطاقات والإبداعات المحلية والمجتمعية، والحمد لله حسب ما توقعنا أن هذه النسخة يعني تكون استثنائية لما تحمله الكثير من الفعاليات والبرامج التي تجمع بين يعني الأصالة وروح الحداثة، وتمنح أيضا الزائر تجربة جميلة تعكس هوية الولاية وكرم أهلها.
0: جميل. كيف وجدتوا تفاعل الأسر والأطفال في مثل هذه المناسبات دكتور؟
1: والله أكيد يعني مثل هذه المناسبات هي يعني الناس بلا شك أنها تنتظر مثل هذه الاحتفاليات، وخاصة في احتفاليات تابعة نسميها أو الدارجة في اللغة اللهجة المحلية.
0: صحيح.
1: أن أسواق سابع أصبحت يعني موروث أصيل وروماني تحرص جميع الولايات، إحنا نقول في المحافظة أو في سلطنة عمان في إقامة مثل هذه الفعاليات مثل هذه الأسواق.
0: نعم.
1: لأنها أيضا تلبي احتياجات الفئات العمرية، من حيث أنه تشمل الأسرة والطفل والشباب وكبار السن، يعيشوا الجميع أجواء العيد بفرح وسعادة حقيقة، يعني ما لمسناه في عيون الأطفال والكبار والصغار من الفرحة والبسمة، وهم يرتادون مثل هذه الهبطات ليشتروا احتياجاتهم وأيضا ألعابهم، وبكل تأكيد هي تكون لهم يعني ذكريات جميلة مثل هذه الفعاليات أيضا.
0: جميل دكتور حميد، أكيد الأهمية من إقامة مثل هذه الفعاليات والمناشط في الولاية أكيد هي أيضا نقول تجمع أبناء ولاية السويق. إيش هي الرسالة اللي تود إيصالها إلى طبعا أبناء السويق وأيضا الولايات الأخرى؟
1: في الحقيقة يعني أصبح مثل هذه الفعاليات تمثل اليوم بعدا اجتماعيا وثقافيا في نفس الوقت واقتصاديا مهما أيضا، لأنها تخلق حالة من الحراك الإيجابي داخل الولاية، كذلك تسهم في تنشيط الحركة التجارية والسياحية، وأيضا هناك في دعم لأصحاب المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة.
0: نعم.
1: بالإضافة أنها تعزز الهوية الوطنية وتحافظ على الموروث الشعبي، وأيضا تمنح الشباب مساحة لإبراز مواهبهم وقدراتهم في التنظيم وكذلك الإبداع والعمل التطوعي. أما رسالتي أيضا للجميع هي الأهم أن تكون أن نود أن نوصلها، فهي أن المجتمع القوي هو المجتمع المتكاتف والمتعاون، وأن مثل هذه المناسبات والأعياد يعني ليست مجرد احتفالات عابرة، بل إنها فرصة حقيقية لتعزيز قيم المحبة والانتماء والتسامح والتواصل أيضا بين أفراد المجتمع. ونحن في ولاية السويق يعني بالتحديد نؤمن دائما بأن الاستثمار الحقيقي يبدأ من الإنسان ومن بناء مجتمع واع ومتماسك أيضا يعتز بهويته ويعمل بروح الفريق الواحد من أجل المستقبل أفضل للجميع.
0: أكيد. كلمة أخيرة تحب توجهها دكتور حميد في ختام هذا اللقاء؟
1: أولا أحب أشكر إذاعة شبيبة برنامج تو الناس وعلى تواصلهم واهتمامهم أيضا بهذه المناسبات الاجتماعية، ودائما ما تذكرنا هذه الأعياد أيضا بماضي، يعني كنا احنا عشنا هذه اللحظات في ايام الصغر، وكذلك ايضا ذهبنا لمثل هذه الاسواق، وايضا يعني احتفلنا ولا زالت تبقى هذه الذكريات موجوده لحد الان. الان احنا نوصل هذه الرساله بان تهتم جميع الولايات في السلطنه والمحافظات بشكل عام ان بهذه الموروث الشعبي. صحيح هناك الان في مولات وفي يعني ما تقول مراكز تجارية كبيرة، لكن تبقى هذه الأماكن لها ذكرى جميلة، وتوصل رسالة أيضا من هوية المجتمع وموروث المجتمع أيضا. في المناسبة أحب أنوه أيضا هناك أيضا في ولاية السويق راح يكون أيضا في فعاليات مصاحبة خلال فترة إجازة العيد، حتى يعني نعيش هذه الإجازة كلنا في ولاية السويق. هناك فعاليات أيضا مثل الفعاليات العيود إن شاء الله راح تقام في الملعب المعشب لفريق الشباب.
0: جميل.
1: في منطقة الحجيرة الساحل. لمدة يومين أيضا في يوم الخميس 11 ذي الحجة و 12 ذي الحجة يوافق 28 و 29 من هذا الشهر. هناك أيضا في فعاليات كثيرة راح يعني تناسب الكبير والصغير والأطفال، وأيضا هناك أيضا راح تكون هدايا وجوائز لمرتادي هذه الفعالية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أيضا هناك مهرجان تراثي راح يقام يوم الجمعة تاريخ 12 الحجة في منطقة خضراء السعد ثالث أيام العيد، بالإضافة إلى كرنفال بحري راح يكون يوم السبت إن شاء الله تاريخ 30/5 13 الحجة على شاطئ الغليل ما يوافق يعني رابع يوم العيد. أيضا هناك عرضة الهجن أو سباق الهجن راح يكون إن شاء الله في نفس اليوم، هو يوم السبت يعني بيكون صباح السبت بدري في ميدان الهجن في ساحة الرحمات، راح يبدأ إن شاء الله الساعة 5 صباحا في رابع يوم العيد. هذه الفعاليات كلها يعني من هبطات الظريفة والخضرة وفعاليات العيد على مدى يومين، الخميس والجمعة مهرجان تراثي، كرنفال البحري، سباق الهجن في ولاية السويق، راح تعطي إن شاء الله يعني طابع مميز واحتفالية يعني شاملة. أيضا راح تكون هناك فعاليات يعني هذه راح تكون يعني أصحاب الولاية أو أهل الولاية يعني ما راح يكونون بعيد عن هذه الفعاليات، بكل تأكيد راح يحضرونها، وندعو من هذا المنبر أيضا أن يحرص أهالي الولاية والولايات المجاورة بزيارة هذه الفعاليات والبرامج والأنشطة في ولاية السويق
0: بإذن الله تعالى. وهي أيضا دعوة للولايات القريبة من ولاية السويق. نعم. دكتور حميد، ذكرت بالنسبة للعيود قبل لا نختم الفترة. نعم. المسائية صحيح؟
1: نعم.
0: اللي هو
1: نعم.
0: في ملعب الشباب.
1: ملعب الشباب بيكون في الفترة المسائية
0: من الساعة كم تقريبا للساعة كم؟
1: لين الساعة 10.
0: من الساعة 5 لين 10 المساء.
1: لين 10 المساء في ثالث أيام العيد ورابع أيام العيد.
0: جميل.
1: إذن ثاني وثالث أيام العيد. ثاني وثالث أيام العيد
0: بإذن الله تعالى، يعني يوم الخميس ويوم الجمعة بإذن الله.
1: يوم الخميس يوم الجمعة دعوة للجميع لمشاهدة جميع من يعني الفعاليات، وراح ينتظر يعني الشباب اللي يزورنا والكثير من الفعاليات الترفيهية والثقافية وتراثية، أيضا إلى قال المسابقات وعروض الشعبية والفنون الشعبية أيضا راح تكون موجودة. نعم. راح تكون أركان مخصصة للأطفال وألعاب نشاط تفاعلية، كثير من الهدايا أيضا تنتظر الجمهور وراح توزع على الجميع الكبار والصغار
0: يستاهلوا.
1: وأيضا احنا دعونا في هذا المناسبة أيضا مشاريع الأسر المنتجة والمشاريع الصغيرة لا نستغني عنها في مثل هذه المناسبات، هي يعني تضب في طابع اجتماعي واقتصادي مميز، وهم أيضا يستحقوا الدعم ويستحقوا يعني المشاركة في هذه الفعاليات. وإحنا أيضا نؤمن أن يعني مثل هذه المناسبات لا تقتصر أيضا على الترفيه، بل هي أيضا تسهم في تعزيز الروابط الأسرية والاجتماعية، وبالإضافة إلى أنها يعني تصنع ذكريات جميلة تبقى في الذاكرة للأطفال والعائلات.
0: إذا جهود تذكر فتشكر. دكتور حميد بن حمدان بن علي ربيعي، رئيس قسم الشؤون الإدارية والمالية بدائرة البلدية بسويق، شكرا جزيلا لك وكل عام وانت بخير.
1: وانت بخير وصحة وسلامة، وتحيات الجميع والمستمعين. والسلام
0: في أمان الله.
1: أحسن.
0: في أمان الله.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: رجعنا لكم مستمعينا من جديد في برنامج تو الناس اليوم على إذاعة الشبيبة، وأكيد نحن متواصلين معاكم أنوار العلوي، عيد الخوطري، وأكيد الزميل بدر البلوشي إلى الساعة الثامنة بإذن الله. راح نكون معاكم بإذن الله تعالى ونسمع أخباركم ومشاركاتكم ومداخلاتكم على أكيد سوالفكم لعيدكم، كيف راح يكون عيدكم، إيش فعالياتكم، إيش مخططاتكم لعيد الأضحى. وأكيد
1: يعني العيد وهنينا
0: هنينا هنينا أنا ما أعرف إلا عيد عيود
1: عيد عيود
0: عيد عيود
1: عيد عيود
0: أحبابنا
1: نبعد
0: اليوم
1: عيد
0: أصحابنا الكل سعيد. الله على فكرة أجمل ما في هذا الأغنية
1: عساك تعود
0: عيود عيود
1: عساك تعود.
0: يلا بينا نغني يلا بينا نهني. الله الله من أجمل طبعا الأغاني ومستمعينا. أكيد الحمادي يقول نذكر الجميع الانتباه من ازدحام الطرق في خلال هالأيام وما نستعجل والقيادة بهدوء. اي والله
1: يتحملوا
0: الحمادي.
1: يتحملوا خلوا عندهم ساعة بال. ها
0: صحيح.
1: انا بعدني اقول لكم هذه الزحمة الممتعة يا جماعة الخير.
0: الزحمة الممتعة اذا مخلص امورك.
1: ها
0: اذا مخلص امورك
1: الزحمة الممتعة وخلينا نشوف المتصل نسأله ممكن يكون تكون زحمة عنده نفس الشيء استمتع بمثل هذه الزحمة.
0: هذا اول سؤال
1: وخصوصا في المناسبات يعني 2499000 نقول السلام عليكم تو الناس.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمس عليكم يا أخواني الأعزاء عيد وأنوار وأبرار وأيضا أختنا مروة وأيضا بجميع المخرجين.
0: يعطيك العافية.
2: كان بدر بلوشي وأيضا أنوار الأشرف و الشباب أيضا وتحياتنا أيضا للمايسترو المبدع دائما أستاذنا سالم الجساسي.
0: الله
1: يسلم عليك ويسمعوك ويسلم عليك ويقولوا لك كل عام وانت بخير يا أخو يا سعد.
2: كل عام وانتم بخير بصحة وعافية. أول شيء أرفع أسماء آيات التبريكات والتهاني إلى مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه، وإلى ولي العهد وأم الوطن، وإلى الإسرة المالكة، وإلى كل مواطن ومقيم على هذه الأرض الطيبة، وإلى الأمة العربية والإسلامية في جميع بقاع العالم بمناسبة عيد الأضحى المبارك عاده الله علينا.
0: اللهم آمين.
2: وعلى مولانا صاحب الجلالة وعلى الأمة العربية والإسلامية باليمن والسعادة يا رب العالمين.
1: اللهم آمين
0: يا رب.
1: آمين أخي سعد.
0: طمنا عنك.
2: يا مرحبا
0: غدوت سلامي لهلا وناسي أوي من زمان ما سويتنا تراك ميدان.
1: كيف
2: أهني أنا اليوم بقرب العيد أهني أنا اليوم بقرب العيد الفارس اللي عتله صهوة جواده. أهني أنا اليوم بقرب العيد الفارس اللي عتله صهوة جواده. جدكم أنا اليوم بتو الناس الحلوى اللي تطبخ عمانية. جدكم أنا اليوم بقرب العيد والله يبارك على الأمة.
0: يا سلام.
1: الله
0: يا
1: يبارك سلام. على الأمة.
0: صح لسانك يا سعد.
2: أني أنا اليوم بقرب العيد الفارس اللي عتلى صهوة جواده. جدكم أنا اليوم بتو الناس الحلوى اللي تطبخ عمانية. جيتكم أنا اليوم بقرب العيد والله يبارك على الأمة.
1: الله يبارك على الأمة جميعا. إن شاء الله أخوي سعد.
2: يا مرحبا بكم يا أخواني.
1: من وين تكلمنا؟
2: والله أكلمكم من
1: من أي مشوار نقول مشاوير
2: من ولاية المصنعة من يعني الأسواق من المراكز من الزحمة من كل مكان صراحة. نقول يعني من حركة حيوية صراحة ومشاعر
1: انزل.
2: لكل مواطن في هذه الأيام.
1: لحظة شوية سعد لحظة. أنا وأنوار كنا قبل لا نسمع صوتك.
0: أيوة.
2: نعم.
1: خليك على الهواء.
2: نعم.
1: كنت أقول حال أنوار هذه الزحمة الممتعة فتقول لي خلينا نسأل المتصل إذا كانت الزحمة هذه في مثل هذه المناسبات أحيانا أنت تستمتع لما تشوف جمعة الناس والزحمة والحركة وكذا. إيش رأيك سعد؟
2: والله بالفعل طبعا هذه زحمة عيد زحمة طبيعية ونقول كل واحد يكون واسع يعني قلبه وسيع. مثل هذه الأماكن. لأن مثل ما أنت راح تسوق الشخص الثاني راح تسوق.
1: صحيح.
2: ومثل ما تقول الأخطاء واردة من دون قصد بعد. في يعني في وجود هذه الزحمة. دائما وأبدا نقول مثل هذه الأشياء مثل هذه المناسبات مثل هذه الزحمات قلوبنا واسعة ولازم أن تكون ابتسامتنا صافعة أيضا على وجوهنا.
0: أيوة والله صحيح.
1: إن شاء الله دائما وأبدا أخوي سعد.
0: اللهم آمين.
2: وطبعا ذكريات العيد أعتقد أن هو شجون وأيضا في نوع من الخصوصية لنا إحنا كعمانيين. يعني إحنا نقول العيد يعني ما لا نهاية بس محتاجين يعني إحنا كأولاد اليوم أو كجيل مستقبلي محتاجين الأشياء القديمة أنها تكون متزامنة تكون متماشين عليها تكون فكرة يعني ما تنتهي حقيقة مثل ألعابنا الشعبية مثل لقاءاتنا زياراتنا مثل يعني الفنون التي تمارس التي نعتز فيها صراحة بتواجد أيضا يعني الشعراء المخضربين في مثل هذه المناسبة. هذا الشيء محتاجين لو أن يعني إحنا نقول في مناطق معينة فيها شيء من المحدودية. لكن إحنا اليوم كشباب اليوم كصراحة ماشيين إحنا نتكلم عن صراحة ولايتي ولاية المصنعة منطقتي منطقة رشيد الهزاد به احنا برامجنا التراثية او برامجنا للفنون في ولاية المصنعة مستمرة حقيقة مثل فن الرزحة القصافي جميل. المساجلة الشعرية احنا بنقول الكلام صراحة العطر من من من من من, من الشعراء صراحة
1: جميل. من اول يوم سعد هناك عندكم من اول يوم
2: راح تكون ايضا معنا يعني فنون الرزحة في منطقة الملدة في منطقة المغصر ايضا المهرجان طبعا مثل هذه يعني الفنون احنا صراحة متواجدين فيها لان نحس يعني انت سبحان الله هوية هذه هوية حس عمرك اذا ما رحت او اذا يعني عدم تمكنك من الحضور انك فقدت شيء في العيد يعني ما كملته
0: أيوة.
2: ما حاولت انك تنقل الصورة اللي يعني الحلوة صراحة او الشيء التراثي اللي نعتز فيه دائما
1: يعني استغل الاربعة ايام ايام المناسبة ايام عيد الاضحى المبارك خير استغلال يا سعد.
2: نعم فما بالك ايضا عندك يعني على الانواع الاكلات الصراحة لازلنا صراحة عملية الممارسة هذا اللي يطبخ العرسي وهذا اللي يطبخ لك الكابسة وهذا يعني وإحنا ما بالك الحين وهذا اللي يسوي لك الخل
0: يا سلام
2: يعني ما شاء الله تبارك الله وجبات دسمة يعني
0: جميل. أول يوم عيد أول يوم من أيام العيد أخي سعد إيش تاكله عرسية؟
2: العرسي
0: هي
2: لازم هي لازم هذا تضرب في الراس لازم هي أساس
0: صحيح
2: هذا شرط من الشروط صراحة أيوه. ما نقدر ما نخالف.
0: الله يعطيكم الصحة والعافية ونتمنى لكم إن شاء الله يا رب عيد سعيد بإذن الله تعالى
2: جميعا مرة أخرى كل عام
0: وانت صحة سلام يا رب.
1: شكرا يا أخي سعد
2: شكرا جزاكم الله خير شكرا
1: في أمان الله مع السلامة
2: في أمان الله
1: مع السلامة. وعلى 2499-00-00 نقول السلام عليكم تو الناس وكل عام وانتم بخير.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا
3: مساءكم.
0: أسعد الله مساءك بالخير والسعادة والسرور.
3: كيفكم كيف صحتكم عساكم طيبين؟
0: والله الحمد لله دامش أنت بخير نحن بخير.
3: بخير الحمد لله.
1: ما نسمع أصوات أماني هناك عندك؟
0: شيء هدوء.
3: رحت مسافة بعيدة.
1: ليش؟
3: لأن في مزاد هنا.
1: خلينا وسط المزاد
3: الوالي يعني ساعات جاي فرحين نصور الوصولة.
1: إيش الحين إيش اللي عندكم هناك في أصحاب؟
3: المزاد حاليا موقف بعد صلاة العشاء إن شاء الله راح يبدأ مرة ثانية في المزاد وبيع المواشي.
1: بيع المواشي أيوة والأغنام
3: أيوة وعندهم الفرق اللي تونسهم وكذا الحماس
1: يا سلام.
3: أيضا الأطفال مستانسين وحلو أن الأطفال هم التجار الصغار نسويهم خيمة يعني وكذا فالأسر المنتجة
1: موجودة
3: متواجدين. أيوة كلهم في مسرح بعد أيضا.
1: جميل.
3: هذا كله على فترة المساء يبدأ الفعاليات الأقوى.
1: إنزين يعني الحين خلاص بدأت تتجمع الأسر المنتجة ويتجمعوا الناس وكذا.
3: أيوة خلاص ما شاء الله المكان مستهم جدا، بس الفقرة مع المزاد خلاص وقفت
1: من بعد
3: صلاة العشاء.
1: من بعد صلاة العشاء وتقريبا تستمر إلى أي وقت؟ ثماني
3: لثماني ونص.
1: لغاية ثماني ونص.
3: أيوة.
1: وكيف هناك الأطفال؟ ما حد قريب منك؟ ما حد شيء تسأليه؟
3: والله وايدين عبث أنا.
1: تسأليهم فرحة استقبال العيد إن شاء الله.
3: خلاص سألين وكذا ونوزع عليهم هدايا وهم مبسوطين وايد ما شاء الله.
1: خلاص عايز ما حد قال سقي.
3: أيوة خلاص وعد لأنهم كلهم مخضين لا.
0: خلاص عارف من خلاص الهدايا خلاص.
3: أيوة. لما خلصن الأكياس من إيدي خلاص ما حد
1: يتبعني. عاد ما حد. الله يحفظهم إن شاء الله يبارك فيهم. أكيد الأعياد هذه فرحة الأطفال، فرحة الأطفال وفرحة الكبار والصغار أيضا.
3: الحلو إن فرحة الأطفال اللي هي إنهم تجار صغار وهم اللي يقوموا
1: ببيع
3: وشراء يعني.
1: هم اللي يبيعوا.
3: أي هم اللي يبيعوا يصيروا من التاجر الثاني يشتروا من عنده ويرد يبيعهم.
1: يا سلام.
0: يا سلام. هم على فكرة ينتظروا هذه اللحظة بفارغ الصبر.
1: صحيح.
0: من عيد لعيد ويحب يكونوا تجار.
3: أيوة. مثلاً إذا هو كان يبيع بنص ريال بيروح من عند طريقة بيشتري ب400 بيرجع هو بيبيع 600 ودكي.
0: أيوة بالضبط.
1: لازم ياخذ بعيد. الله يبارك فيهم إن شاء الله.
3: آمين يا رب.
0: آمين. وإيش فعالياتك للعيد إن شاء الله أماني؟ وإيش مخططاتك؟ وإيش ناوية في الإجازة؟
3: والله وايد
0: غششينا
3: يعني مخططة. وايد جداول مخططة إن شاء الله بإذن الله، يعني منها يعني زيارة الفعاليات اللي تقام في لواء في صحار في صحم، أكثر الولايات اللي تقام فيها الفعاليات
0: بإذن الله،
3: فلازم يعني من كل حتة نزورهم.
0: عي الوراشة مرة ابن بطوطة بتكوني.
3: بالضبط.
0: بإذن الله تعالى.
3: وفيهم أكيد بيتعلقوا معنا.
0: زين لكن لا يفوتش عاد قلية ولا تفوتك مشكاك ولا يفوتك
1: التايمر عندك.
3: أيوة خلاص ما يفوتني شيء مرة.
1: عليش بالعافية
0: مرتبات
3: الأمور ولازم نجيب لكم.
1: والله زين.
0: يا سلام.
3: لا أنا بنجيب لكم.
1: نرسل الموقع يعني.
3: لا ما لكم خلاص نعرفه.
0: ترى هذا وعد ها.
3: إن شاء الله.
0: إيه عارب ننتظر نحن. عبد لا توعد أنوار وعيد.
3: تظبرينتي ولا يهمك.
1: الله يسعدك.
0: الصحة والعافية والله يسعدك يا أماني. ساعدنا بسماع هالصوت.
3: تسلمين وانا اسعد بسماع اصواتكم بعد.
0: الله يحفظك يا رب. نتمنى
1: لك
0: مساء سعيد. تبي تقولي كلمه كلمتين كذا ثلاث؟
3: لا ما يخلصنا غير ان اقول كل عام وانتم بخير.
1: هذا حسن جي
0: الأقل
1: يعني هني هاي وباركي
0: هنينا.
3: لأني أبا منتقي شويوني وكذا يعني.
1: لا بتلحقي هني وباركي
3: لا بتلحق لازم أنزل مضاهم ينزلوا قبلي يعني.
1: آها إذا كذا اللي صحيح اللي هو صنع المحتوى أنوار كذا.
0: أيوه
3: بالضبط عشان ما حد يسبقني لازم أنا أنزل قبلهم.
0: أي لا ده بكذا صالفة عندش السبب أنا أقول لك توكلي. الله يحفظك يا ماري. يعافيك يا رب.
1: مع السلامة.
0: مع السلامة.
1: مع السلامة.
0: ونستقبل أكيد اتصال آخر عيد أو رسائل. على 9479975 مستمعينا إيش هي مشاعركم وإيش هي مخططاتكم لعيد الأضحى المبارك، وأكيد رح نقرأ في هذه اللحظات رسائلكم المختلفة.
1: تقول فاطمة جدولنا زيارات بيت واحد لكل يوم لمدة 3 أيام، وطبعا نبدأ نجهز للعيد قبلها بكم يوم لين آخر لحظة، وكل عام والجميع بخير وينعاد علينا وعليكم أعوام عديدة ومديدة وينعاد عليك يا فاطمة.
0: الله عليك يا فاطمة. أيضا
1: جدول
0: هي مجهز جدول. الحمادي يقول مبارك لكم وللجميع بعيد الأضحى مبارك، ونتمنى لكم عيد سعيد مليان فرحة ولمة جميلة. وأيضا يقول يتبع كلامه أنه تمر أيام العيد براحة وسعادة للجميع بإذن الله بإذن الله تعالى.
1: وأيضا على 9479975 هذه رسالة مسائية، طبعا نقول لك تحية مسائية لكل طاقم البرنامج وجميع المستمعين والمتابعين وأصدقاء إذاعة الشبيبة مع هذه الأجواء الجميلة، وكل عام وأنتم بخير. أنا بقرأ الكلمات وأنت قولي من الشخص المرسل. خصوصا مع هذه الأجواء الجميلة. وكل عام وأنتم بخير وبصحة وسلامة يا رب العالمين. إجازة سعيدة نرجوها لكم، نتمنى لكم إن شاء الله أنكم تكونوا منتبهين في الطريق، من مفاجآت أيضا الطريق والآخرين، وتوصلوا بالسلامة إن شاء الله إلى مقاصدكم وأعمالكم يا رب العالمين. وبخصوص موضوع اليوم عن طبعا هي تقول أو هو يتكلم عن مخاطر الألعاب النارية، المفرقعات وغيرها اللي نرجو من الجميع فعلا الانتباه على الأطفال، وما نريد نسمع أي إصابات أو شيء. ودمتم سالمين وتوصلوا بالسلامة، وعيدكم مبارك وكل عام وانتم بصحة وسلامة. تحياتي لكم مخلصكم
0: منصور ناصر بن محمد السيادي.
1: بالفعل ناصر محمد الزيادي، تحية مسائية لك أخوي ناصر.
0: تسلم يا أخوي ناصر. أيضا أبو صال يقول استمتعوا بتو الناس أثناء الزحمة، الله عليك يا أبو صال. أما أحمد فيقول عليكم بكثرة الماء أهم شيء، والواقي في البشرة أول يوم العيد. هي هي لأنهم بيكون الناس مرة طالعين، يعني يروحوا عيد، يروحوا للمشاويرهم، يروحوا لأهاليهم زيارات تحت طبعا أكيد حرارة الشمس، بالتالي صحيح كثروا من شرب الماء، والله يعطيكم الصحة والعافية. حمادي يقول برنامجكم من البرامج اللي أنتظرها يوميا، فيه روح جميلة طاقة إيجابية تخلي المستمع يتابع وهو مستمتع، الله يسعدك يا الحمادي. أيضا أكيد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فيكم جميعا، ربي يسعدكم وربي يوفقكم ويجبر خاطركم وربي يحفظكم ويحميكم ويبعد عنكم كل شر وكل عيون وكل حاسد. قولوا آمين وآمين يا رب العالمين. تسلم يا محمد على هذه الدعوات الطيبة.
1: أكيد وعلى 947-99-975 رسالة ومجموعة من الرسائل. الرسالة تقول السلام عليكم، أحب أهني جميع طاقم العمل في إذاعة الشبيبة برنامج تو الناس بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كل عام وأنتم بخير وصحة وسعادة يا رب. وأخص بالتهنية أخوي بدر المخرج الرائع والمتألق بمناسبة يوم ميلاده، كل عام وانت بخير وكل عام وانت صديقي وسندي وضلعي الثابت، الله يخليك لي وما يحرمني منك
0: يا رب.
1: يا رب. وطبعا ما انسى اهني نفسي بعد ايضا كل عام وهي بخير، 26 عام من العطاء، 26 هي نعم 26 عام من العطاء والإنجازات، بدر سبقني بالعمر وأنا لحقت عليه بنفس التاريخ وصرت توأم متأخر له. طبعا أختك زينب يا بدر،
0: الله يحفظك يا زينب على هالكلمات الجميلة، ويسهل أكيد بدر نرجع نقول
1: وهذه من تو الناس لك يا بدر.

0: رجعنا لكم مستمعي الكرام في برنامج تو الناس. احنا مواصلين معاكم فقراتنا المنوعة والمختلفة. اكيد احنا في ساعتنا الثانية من البرنامج. ورحب بكل من انضم لمتابعة برنامجنا سواء كان على منصات الشبيبة المرية على اليوتيوب ومنصة ديكس، أو اللي يستمع لنا عبر ترددات إذاعة الشبيبة على 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة، وهناك في محافظة ظفار على 98.5.
1: وكيل مستمعين، انطلق مباشرة معكم إلى فقرة من فقراتنا اليومية، واللي هي أكيد على السريع. وعلى السريع في أيام العيد إيش يقول؟ تؤكد المكتبة الوطنية للطب بالولايات المتحدة الأمريكية وخبراء الصحة العامة أن الارتباط بين عيد الأضحى والدراسات العلمية يتركز في محورين أساسيين. ما هما يا ترى؟ هما المنافع الصحية والروحية لصيام الأيام العشر، خاصة يوم عرفة، والمخاطر المرتبطة بالإسراف في استهلاك اللحوم الحمراء. فيقولوا لكم مستمعين، الإسراف في اللحوم الحمراء والاضطرابات الأيضية من أمراض القلب والسكري. فتشير الأبحاث إلى أن المنشورة في دوريات علمية ومراكز الأبحاث إلى أن الاستهلاك المفرط للحوم الحمراء خلال أيام العيد يشكل عبئا فسيولوجيا خطيرا، حيث ترتبط الدهون المشبعة والكوليسترول بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، سرطان القولون والمستقيم أيضا حفظكم الله. وتحذر تقارير منظمة الصحة العالمية والدراسات الطبية طويلة الأمد من أن الاستهلاك المفرط للحوم الحمراء خاصة تلك المعالجة أو المطهية في درجة حرارة عالية يزيد من احتمالية الإصابة ببعض الأورام السرطانية. الاضطرابات الهضمية أيضا ممكن أن تكون أحد هذه التوابع للحوم. فيؤكد أخصائيو التغذية أن تناول كميات هائلة من اللحوم دفعة واحدة يتجاوز قدرة الجهاز الهضمي، مما

0: يؤدي إلى التخمة والانتفاخ وارتجاع المريء.
1: وهناك أيضا مستمعي الكرام فوائد الصيام الأيام العشر من ذي الحجة تحسين الصحة الإيضية، وتشير الأبحاث التي تلخصها مؤسسة الأبحاث الطبية العالمية إلى أن الصيام المتقطع أو فترات تقييد السعرات الحرارية تساعد في تخفيض الوزن وتقليل مقاومة الإنسولين وضبط مستويات السكر في الدم وتقليل الالتهابات والأكسدة. كما أثبتت الدراسات مستمعين أن الصيام يساعد في تعزيز الحماية الخلوية وتخفيف الإجهاد التأكسدي وتقليل المؤشرات الحيوية للالتهابات في الجسم. والتوصيات أكيد هناك توصيات ونصائح علمية لاحتفال طبعا صحي بالعيد. فإيش هو الاحتفال طبعا؟ احنا عشان نقول مثلا عيد صحي أو صحة في العيد، إيش هي أنوار؟
0: إيش هي؟ طبعاً توصي المؤسسات مستمعينا الغذائية بألا تتجاوز حصة الفرد من اللحوم الحمراء خلال اليوم ما بين 150 إلى 200 جرام لتجنب العبء على الكلى والقلب. أما طرق طهي فتوصي أو ينصح بشواء اللحوم دون حرقها أو تلقها أو طهيها بالبخار وتجنب القلي أو إضافة الدهون المشبعة.
1: وأيضا هناك التوازن الغذائي مستمعي الكرام، يجب أن تحتوي الوجبات بشكل أساسي على الخضروات والألياف لتسهيل حركة الأمعاء، والحرص على شرب ماء لا يقل عن 2 إلى 3 لترات من الماء.
0: يعني استمتعوا بطبعا تقاليدنا وعاداتنا بالنسبة لي أكلنا في العيد، ولكن لا تنسوا تشربوا 2-3 لتر من الماء والخضروات والألياف، لا تنسوا أيضا إنكم تأكلوها.
1: هلا الله، يعني هلا الله.
0: أيوة.
1: هلا الله في أنفسكم وصحتكم.
0: ما نقولكم وقفوا
1: وعليكم متاكلوا. بالعافية. هي.
0: عليكم بالعافية. إيه بس تأخذوا هذا الإجراءات اليوم. إحنا بس نقولكم إنه في على السريع في يعني تدابير لابد إنكم تتخذوها من أجل المحافظة على صحتكم. شرب الماء من 2-3 لتر، شرب الخضروات، أكل عفوا الخضروات والألياف اللي تساعد على تسهيل الهضم في الأمعاء، لأنه مثل ما ذكرنا في الخبر أنه ممكن يكون في عسر في الهضم. أيضا أنه ما يتجاوز اللحوم مستمعينا من 150 إلى 200 جرام.
1: وأهمية شرب الشاي الأخضر هنا. أحد المتواصلين اللي يتواصلوا معنا اعتقد فاطمه او من فاطمه، هي
0: هذا بعد
1: شاي اخضر،
0: هذا بعد التخمه وبعد الواحد ما ياكل زين ما زين
1: ما
0: لين
1: ما يبغى يعني هذيك الغازات ما يبغى.
0: اي والله يحتاج
1: ما يبغى هذيك الغازات.
0: السبناب هذاك السبناب ولا عاد اي كان اي كان هو يحتاج ابو يحتاج.
1: تحيه لك يا اخوي احمد الحضرمي. وبعد لا وتقول بعد معاها ايضا بعد شاي الاخضر مشي مال نص ساعه. والله ايش اقول لك، يلا إن شاء الله بإذن الله تعالى. إذن مستمعينا هذا خبرنا السريع خاصة بأيام العيد، وأكيد نقول لكم بالعافية وأكل شهي إن شاء الله تعالى. آه. وطيب
0: مشاكل حلوات إن شاء الله.
1: لا لا
0: قلية طيبة إن شاء الله.
1: يعني
0: ورخال حلوين إن شاء الله. وشو حلو. وخل غاوي الوالدة. الله الله في الخلية الوالدة. الله الله
1: الله يحفظهم يا رب.
0: آمين يا
1: الله
0: رب.
1: الله يحفظهم اللي جالسين يحضرهم. تقريبا يمكن ما أعرف لما كانت متواصلة معنا شمس وذكرت الخمرة تقريبا.
0: الخمرة
1: تحضيرها كم تقريبا يكون؟ كم والله. تحتاج من الوقت على أساس إنه هي من التمر؟
0: أيوة.
1: كمان من التمر.
0: أيوة. أيوة. يعتمد عيد في ناس يخلوها حرفيا ترى تخمير التمر فترة طويلة.
1: أيوة.
0: وفي ناس لا، في ناس يعني يخلوها مثلا مال أسبوع. أسبوعين وخلاص.
1: أيوة.
0: ولكن هي الصنعة، الصنعة كيف يعني
1: حق الصنعة صحيح.
0: إيه والله كم تحط. أتوقع فيها شيء من كأني سمعت إخواني وأمي تقول فيها شيء من الزبيب ما أعرف، لأن هي تطلع ما أدري. وفيها بهار البهارات نفس الشيء البزارات هذولا.
1: صباح العيد أنتوا عرسية ولا عيش؟
0: نحن صباح العيد. عيش.
1: بعض منهم عيش، بعضهم هريس.
0: احنا هريس.
1: بعضهم
0: يعني هريس. ايه. وعيش تقدر تقول عيش نفس الشيء. بس هريس وعيش بس مو عرسية.
1: إذا احنا ايضا حابين من المتابعين والمستمعين يخبرونا يعني اول يوم ايش ياكلوا. قبل كذا راح نطلع الفترة الدينية اكيد لاذان المغرب، وبعدها راجعين مستمعينا الكرام لتكملة برنامج تو الناس.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يا ربنا، يا من دعوتنا فأجبنا وناديتنا فسمعنا، ها قد رفعنا أكف الرجاء بعد أذانك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لذكرك وألسنتنا رطبة بحمدك وجوارحنا ساعية في طاعتك، إنك أنت الوهاب الكريم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة. الحمد لله رب العالمين ومستمعينا، ونحن أكيد في هذه الأجواء الجميلة الرائعة أكيد نستحضر هذه المشاعر الرائعة على أكيد استقبال عيد الأضحى المبارك، استقبال هذه المشاعر الرائعة اللي نحن دائما نعيشها مع أحبابنا وخلاننا، ودائما نعيشها مع أهالينا، ننتظر اللقاءات العائلية المختلفة، الزيارات اللي ياما انتظرناها بسبب مشاغل الحياة ما تحققت في هذه الإجازة أو في يوم العيد، في عيد الأضحى المبارك أكيد تلتقي جميع القلوب اللي تتمنى أن تلتقي مع بعضها، وبسبب انشغال الحياة يطول هذا اللقاء. مستمعينا أكيد مستمعينا نحن ما زلنا متواصلين معاكم في برنامج تو الناس، وأكيد راح إن شاء الله نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم.

0: حياكم الله مستمعينا، مثل ما ذكرت الزميلة أنوار احنا معاكم في برنامج تو الناس، وأكيد في انتظار تواصلكم ونرحب بكل من انضم لمتابعة برنامج تو الناس على الشبيبة. في هذه اللحظات مستمعي الكرام نروح للمملكة العربية السعودية. تواصل بعثة الحج العمانية استعداداتها التنظيمية والخدمية لموسم حج 1447 للهجرة في إطار الحرص على توفير منظومة متكاملة من الخدمات والرعاية للحجاج العمانيين في الأراضي المقدسة، بما يضمن أداء المناسك بكل يسر وطمأنينة. وفي هذا السياق استكملت البعثة العمانية تسليم مخيمي منى وعرفات لشركات الحج بعد الانتهاء من أعمال التجهيز وأيضا التأهيل والتأكيد أو التأكد من جاهزية المرافق والخدمات الأساسية بما يشمل مواقع الإقامة والخدمات الصحية والإعاشية وأنظمة السلامة، إلى جانب تعزيز التنسيق الميداني مع مختلف الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. وأكيد مستمعين الكرام في هذا اللقاء نسلط الضوء على جاهزية بعثة الحج العمانية، وإحنا اليوم في طبعا الثامن من ذي الحجة، والخطط التشغيلية والخدمية لموسم الحج وأبرز الجهود المبذولة لخدمة الحجاج العمانيين في الأراضي المقدسة. معنا عبر الاتصال الدكتور محمد بن خميس الريامي، عضو وفد الإشراف على شركات الحج ببعثة الحج العمانية. دكتور محمد السلام عليكم، مساك الله بالخير.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا أخي عيد، والله يمسيكم بالخير والنور والإيمان والسرور، بارك الله فيكم، أهلا وسهلا بكم وبالمستمعين الكرام. وطبعا نبعث إليكم سلاما عاطرا من مشعر منى في هذا اليوم المبارك، يوم التروية، اليوم الثامن من ذي الحجة.
0: نعم، كل عام وانتم بخير دكتور محمد، والله يحفظكم إن شاء الله تعالى ويوفقكم وتقبل الله صالح أعمالكم دكتور. آمين محمد.
1: آمين جميعا
0: بإذن الله تعالى. دكتور محمد، مباشرة كذا، وين يعني إلى أي مدى وصلت استعدادات بعثة الحج العمانية طبعا لموسم الحج هذا العام، وإحنا نتكلم عن اليوم الثامن من ذي الحجة؟
1: نعم طبعا بحمد الله وتوفيق، يعني منذ ساعات الصباح الأولى في هذا اليوم يوم التروية بدأ حجاج سلطنة عمان يتوافدون اليوم إلى مشعر منى ليبدأوا فعليا في مناسك وأعمال الحج. طبعا الاستعدادات من قبل بعثة الحج العمانية جاءت مبكرة جدا، يعني وصلت إلى مراحل متقدمة، وهي ربما قد تكون سلسلة من الإجراءات والأعمال المترابطة. فقد كان هناك حضور مهم جدا للبعثة، ابتداء في تفويق الحجاج من المنافذ البرية، ثم أيضا شكلت فرق ميدانية لمتابعة إجراءات تفويق وانتقال الحجاج من الحافلات العمانية إلى حافلات مخصصة لدخول المشاعر المقدسة، وذلك في النقاط التي تم تحديدها من قبل الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية. أيضا كانت هناك لفتة أيضا من البعثة في تشكيل وفد المدينة المنورة، وهذا طبعا عناية واضحة لحجاج سلطنة عمان والذين اختاروا مسار رحلتهم إلى المدينة المنورة. وقد مكث الوفد يعني عدة أيام يقدم خدماته لهؤلاء الحجاج. بالنظر إلى الاستعدادات في مخيمي منى وعرفة، الحمد لله رب العالمين هناك منظومة متكاملة يعني من كافة أشكال أو تشكيلة وفود بعثة الحج العمانية، تعمل يكاد ليل نهار بالتأكد من جاهزية المخيمات لاستقبال حجاج سلطنة عمان. نعم. وذلك بطبيعة الحال بالتنسيق أيضا مع شركاء النجاح من شركات الحج، وأيضا شركات تقدم الخدمات وهي معتمدة من قبل وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية. نعم. وهناك أيضا أمر يعني مهم جدا، الحمد لله اليوم تم تفويق الحجاج في هذا اليوم في مخيم منى، يعني بناء على خطة منظمة، وذلك يعني حتى نضمن انسيابية دخول الحجاج إلى مخيم منى وتفاديا أيضا لأي زحام على البوابات والممرات. والحمد لله رب العالمين نحن الآن على مشارف الغروب والأمور بإذن الله الحمد لله طيبة، ومضى اليوم بكل يسر وسهولة والحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله. أهمية الدكتور محمد استكمال تسليم مخيمي طبعا منى وعرفات لشركات الحج في هذه المرحلة،
1: هو بطبيعة الحال يعني استلام وتسليم مخيمي منى وعرفة من وقت مبكر يعني فيه الكثير من الإيجابيات. بداية يمنح أولا شركات الحج العمانية مساحة من الوقت ليبدأوا في توزيع وتنظيم يعني مواقع حجاجهم بشكل منظم، وأيضا يطيح لهم فرصة كافية للاطلاع إذا كانت توجد ملاحظات أو بعض التحديات، بحيث أنه يكون لديهم مساحة وقت مناسب لمعالجتها. والحمد لله رب العالمين يعني وصلوا الحجاج ووجدوا الحمد لله كل الأمور في يعني كما متوفرة بحمد الله وتوفيقه.
0: نعم الحمد لله. طبيعة التنسيق الدكتور محمد بين بعثة الحاج العمانية والجهات المختصة إذا نتكلم عن المملكة العربية السعودية؟
1: هو ربما قد يكون موضوع التنسيق مع المملكة هو تنسيق يكاد يكون مستمر يعني شبه دائم ومستمر ومتواصل جدا جدا من بداية يعني قبل أن يخرج الحاج من سلطنة عمان وحتى يصل إلى المملكة وإلى المشاعر المقدسة هناك على يعني على تواصل دائم من قبل البعثة ومن قبل وزارة الحج والعمرة والحمد لله رب العالمين يعني هناك تجاوب وهناك يعني تعاون ملموس وأيضا يعني واضح بشكل كبير هذا التعاون في الخدمات التي تقدم للحجاج بسلطنة عمان.
0: نعم مثل ما تفضلت أيضا دكتور البعثة العمانية تتابع أكيد جاهزية هذه المواقع وأيضا من ضمنها موقع المدينة المنورة والخدمات المقدمة للحجاج أكيد.
1: الحمد لله يعني نحن طبعا المدينة المنورة كان فيها هناك وفد وتم تقديم مجموعة من الخدمات الذين اختاروا هذا المسار لكن نحن الآن خلال هذه الأيام بدأنا يعني العمل أيضا اليوم سينتقل وفد من البعثة إلى مخيم عرفة وذلك الاستقبال غدا إن شاء الله تعالى حجاج سلطنة عمان في مخيم عرفة بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله. ما هي الرسالة دكتور محمد في ختام هذا اللقاء تودوا توجهوها للحجاج العمانيين مع اقتراب طبعا احنا اليوم الثامن نقول 8 ذي الحجة لأداء مناسك الحج؟
1: نعم نحن عن دعوتنا للحجاج بحيث انهم يعني يحاول بقدر المستطاع انهم يطلعوا على التعليمات والأنظمة التي تصدر بين فترة واخرى سواء كان من بعثة الحج العمانية او من الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية وذلك لسلامتهم وأيضا حتى يؤدوا هذه العبادة بكل سهولة ويسر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الجميع وأن يجعل حقهم حقا مبرورا وأن يعودوا إلى بلادهم سلطنة عمان سالمين غانمين بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله تعالى. إذن الدكتور محمد بن خميس الريامي عضو وفد الإشراف على شركات الحج ببعثة الحج العمانية شكرا جزيلا لك وكل التوفيق لكم بإذن الله.
1: جزاك الله خير أحسن. شكرا جزيلا.
0: شكرا جزيلا دكتور محمد. مع السلامة. إذن مستمعي الكرام كان معنا الدكتور محمد بن خميس الريامي عضو وفد الإشراف على شركات الحج ببعثات الحج العمانية تقبل الله صالح الأعمال.
2: اللهم آمين عيد ومثل ما ذكر أكيد دكتور محمد في الوضع الحالي مستمعينا صار ولله الحمد الأمور ميسرة الأمور منظمة الأمور يعني صار الشخص يروح الحج هو مرتاح يعني وعارف انه فيه اكثر من جهه ممكن تساعد في تنظيم هذه الرحله
0: اكيد
2: الرحلة الايمانيه
0: صحيح والدور اللي تقدمه طبعا اكيد المملكه العربيه السعوديه في استقبال صحيح. الحجاج والتنسيق القائم بين البعثه العمانيه الحج وايضا نقول المملكه العربيه السعوديه الحمد لله رب العالمين مثل ما تفضل الدكتور محمد الريامي أن كل الأمور يعني في على أتم الاستعداد والجاهزية
2: الحمد لله. والجميل بالذكر أنه أعطي الصحة والعافية الدكتور أنه ما قصروا وعطانا يعني من أول من اليوم كيف هي الأوضاع كيف مش الأوضاع وكيف ميسرة الأمور يعطينا شيء من الأريحية مستمعينا بعد ما كنا زمان يعني هو أكيد الحج لمن استطاع إليه سبيلا ولكن يعني في النهاية هو يعني الحمد لله الحياة صارت تعطينا هذه الأريحية هذا الثقة إن مستمعينا إن شاء الله يا رب نتمنى بإذن الله أن الله يرزقنا بهذه الرزق بإذن الله بالذهاب
0: الله
2: بإذن الله بإذن الله تعالى
0: بإذن الله تعالى
2: اللهم آمين على 24-99-00-00 نقول يا مرحبا وتو الناس
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
2: يا مرحبا الساعة
3: يسعد الله مساكم في هذه الأجواء الجميلة والاستثنائية
2: يا
3: سلام الناس في إذاعة الشبيبة من سلطنة عمان
2: الله الله
0: يا سلام مرحبا هين هذا الصوت هنا
3: هنا
0: غايب عنا
3: في مقلب
0: حاشا لله
3: يوم تلاقى في الوجوه بس
0: الله يحفظك
2: علينا يا العم عبد الله طولت
3: والله على حسب الظروف يعني سبحان الله انتم ما تعلموا بالذي يصير عند صديقي داعه الشبيبه لكن نعم. العالم ربك وخليه الحمد لله متواصلين ما دام نسمع هذه الاصوات ونسمع هذه البرامج الذي يعني تسعد المتلقي
0: الله يحفظك ويسعدك
3: والمستمع.
2: الله يسعدك شبيبك. الله يسعدك كل عام عبد الله. نحن دائما نستانس لما نسمع هذا الصوت الغالي، والله يعطيك الصحة والعافية، ونتمنى إن شاء الله إنه أيامك سعيدة. ها كيف تجهيزاتك للعيد؟
3: والله الحمد لله رب العالمين. أول نمسي عليكم بالخير والمحبة والسعادة في هذه الأيام المباركة، يعني أيام العشر من ذي الحجة.
2: نعم.
3: وقرب عيد الأضحى المبارك، يعني في هذا العام عام 1447 للهجرة.
2: نعم.
3: الموافق كم اليوم؟
0: اليوم 25
3: 25 للميلاد.
2: 2026
3: للميلاد.
2: نعم.
3: زين، وحنا نمسي عليكم الولد عيد بن سالم القويطري المقدم في إذاعة الشبيب المتميز.
0: الله يسعدك.
3: وأيضا نمسي على البنت العزيزة أنوار العلوي.
2: الله يحفظك يا رب.
3: الله يسلمك. وأيضا نسلم ونرحب على الذي يعني انضمت عنكم في صباح الشبيبة، اللي هي البنت أبرار المشيفري.
2: نعم.
3: والولد الغالي العزيز بدر البلوشي من خلف الكواليس في إذاعة الشبيبة.
2: يعطيك.
3: وأيضا للولد العزيز مدير إذاعة الشباب له إذاعة الشبيبة عفوا سالم الأستاذ سالم القساسي وجميع العاملين في إذاعة الشبيبة.
2: نعم.
3: وأيضا أنتوا عندكم أهنيكم بهذه إجازة عيد الأضحى المبارك.
2: شكرا.
3: يعني أنتوا حالكم حال قطاع العام مش قطاع الخاص.
0: الله يحفظك.
3: قطاع الخاص في منوبة. لكن على ما سمعت إنكم أنتوا إجازتكم مفتوحة. عندي
2: العم عبد الله شكله ما عاجب إنك.
3: شكرا جزيلا. و
0: عبد الله لحظة خلني نتفاهم شوية.
3: إن شاء الله يعني تستمتعوا حالكم حال المواطنين.
0: الله يسعدك
3: على العيد المبارك.
2: الله يسعدك يا عم عبد الله، جزاك الله خير. أحسنت.
3: لا، أولا بقدم أجمل التهاني وبزف التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لمولانا صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم، حفظه الله ورعاه بمناسبة عيد الأضحى المبارك. يعني عاده الله عليه أعوام عديدة وزمنة مديدة بإذن الله تعالى.
0: يا رب يا رب.
3: كما هني لإسر المالكة الكريمة، وهني أم الوطن عهد بنت عبد الله البوسعيدي أجمل التهاني والتبركات بمناسبة عيد الأضحى قرب عيد الأضحى المبارك. وهني الشعب العماني الأبي الكريم، وهني ولاية سحار بالتشريف السامي لهذا العام أن يعيد مولانا في ولاية سحار، ولاية هذه الولاية العريقة شمال الباطنة ولاية سحار، ونهنيهم بمقدم الميمون وتجريب السامي بعيد الأضحى المبارك لهذا العام. وهني أخواننا هناك في ولاية سحار جميعا، وهني ولدنا العزيز سعيد الفتحي، وهني أيضا أخونا العزيز الشاعر سعد الهدابي، وأخونا العزيز ناصر بن محمد الزيادي، وفي ولاية عبري الواعدة في منطقة وادي العين عملة للولد العزيز راشد بن ذياب بن محمد الهنائي بمناسبة عيد الأضحى المبارك وعائلته الكريمة وجميع الأهالي في منطقة رحاب ولاية عبري شو اسمه وادي العين. والتهاني موصول لكم يا عيد
0: الله يسعدك
3: وبدر.
2: الله يسلمك.
3: لكم جزيل التحية والتغيير والتهاني والتبريكات، وإن شاء الله ما تفقدوا أي غالي في هذا العيد المبارك بإذن الله تعالى.
0: اللهم آمين.
3: تحياتي لكم عبد الله بن ناصر المشرفي من محافظة جنوب الشرقية ولاية الطور.
0: والنعم.
3: شكرا جزيلا وكل عام وانتم بألف خير
0: وانت بصحة وسلامة يا عبد الله.
2: تسلم.
3: حياك يا الله. حياكم الله.
0: في امان الله. مع السلامة. العم عبد الله وطبعا العتاب من محب.
2: اي والله
0: عتابك حلو يا محل العتاب يا العم عبد الله المشرفي. اي
2: والله
0: العتاب المحبة. نتمنى لك كل الصحة والعافية.
2: آمين
0: رب.
2: يا رب.
0: وتنعاد عليك هذه المناسبات إن شاء الله أعوام عديدة ومديدة بإذن الله تعالى.
2: بإذن الله تعالى. وأكيد أيضا نرسل التهاني والتبريكات لكل من جالس يتابعنا عبر إذاعة الشبيبة في برنامج تو الناس، ونخبرهم أن نحن أكيد 32 دقيقة ما قبل نهاية البرنامج بانتظار مشاركاتكم واتصالاتكم ورسائلكم، لكن بعد الفاصل.

0: تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.
1: مستمعينا الأحباء، عودة مجددة لكم في برنامج تو الناس وهو في ساعته طبعا الأخيرة. مستمعينا ما قبل نهاية البرنامج استمتعنا أكيد بمداخلاتكم ومشاركاتكم واتصالاتكم، أما الآن فنذهب مباشرة إلى جامعة التقنية وعلوم التطبيقية حيث ستشاركنا إن شاء الله بالاتصال رئيسة فريق نبض التطوعي من جامعة التقنية وعلوم التطبيقية بنزوة التابع لجمعية دار العطاء أثير بنت إبراهيم راشدية. السلام عليكم أثير.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف الحال؟ عساك طيبة.
2: الحمد لله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدين الكرام.
1: يا هلا وسهلا
2: فيك. أتقدم بجزيل الشكر لإذاعة الشبيبة على هذه الاستضافة الجميلة وإتاحة هذه الفرصة لي ولفريق نبض اليوم. يسعدني ويشرفني أن أكون ضيفة معكم في هذه الإذاعة، معكم أثير بنت إبراهيم الراشدية رئيسة فريق نبض التطوعي.
1: يا هلا وسهلا فيك كثير، ونحن سعيدين أكيد بوجودك معنا اليوم في برنامج تو الناس في إذاعة الشبيبة. ومباشرة راح ندخل مباشرة معك كرئيسة هذا الفريق، تعرفينا شوي عن فريق نبض التطوعي أثير.
2: نحن فريق نبض التطوعي فريق شبابي من مختلف الجامعات تابع لجمعية دار العطاء، مشاركين السنة التالية على التوالي في ضمن مبادرة العطاء الكبرى. هدفنا نكون حلقة وصل بين المجتمع وجمعية دار العطاء، حيث نوعي الناس عن فضل الصدقة ونثقفهم على هذا الموضوع وعلى الحالات الإنسانية المحتاجة بطريقة خفيفة ومؤثرة ومبتكرة.
1: جميل، كيف كانت بداية الفريق أثير؟
2: بداية الفريق كانت السنة الماضية مع مشاركتنا كأول مرة في جمعية دار العطاء ضمن مبادرة العطاء الكبرى في نسختها التاسعة.
1: نعم.
2: طبعا كانت نسخة استثنائية، أتوقع الجميع يعرف عن المسابقة. كنا في البداية عبارة عن مجموعة من طلاب عندنا رغبة حقيقية في أن نصنع أثر في المجتمع ويكون لنا دور في خدمة الحالات الإنسانية. في البداية كنا نشتغل على أفكار بسيطة، لكن مع التجربة والتفاعل والدعم اللي شفناه من الناس بدأ الفريق يتطور بشكل أكبر. بشكل أكبر، سواء في من ناحية التنظيم أو المحتوى أو الفعاليات أو حتى الأفكار اللي نقدمها.
1: جميل.
2: ومع الوقت صار عندنا هوية أوضح ورسالة أقوى، وصلنا نركز أكثر على تقديم أفكار إنسانية يتأثر بها الناس وكيف ممكن نخليه يتبرع، وأفكار تفاعلية توصل للناس بطريقة مؤثرة وقريبة منهم. الحمد لله اليوم نشوف أن فريق نبض قدر يتول حضور جميل ويترك أثر إيجابي بالمجتمع، وهذا الشيء يعطينا دافع أن نستمر.
1: أكيد يعطيكم دافع كبير أنكم تستمروا في فريق نبض مع أكيد كرئيسة فريق أثير. أكيد لكم مشاركات ومبادرات وأكيد برامج مختلفة قدمتوها وقدمها الفريق وتعتزوا فيها، إيش هي أكثر برامج أو المشاركات اللي شاركتوهم وتعتزوا فيها كفريق نبض التطوعي؟
2: في البداية أول شيء بتكلم عن السنة الماضية. السنة الماضية والسنة الماضية قدم الفريق عددا من المبادرات والبرامج المجتمعية اللي ننافس بها، من أهمها الورشات، المعارض، شاركنا في عديد من المعارض والورشات.
1: جميل.
2: ربح هذه الورشات والمعارض يروح للحالات اللي نتمناها في دار العطاء. وهذه السنة بداية حققنا هذا العام قدرنا نسكر حالة وفكر بتمسلم خلال أقل من أسبوعين فقط.
1: ما شاء الله.
2: وهذا من أكثر الإنجازات القريبة من قلوب فريق نبض. وحاليا بعطيكم شوية ترشيش، نتواجد في ثالث ورابع أيام ليلة إن شاء الله في حديقة بلدية منح.
1: جميل.
2: مجهزين أفكار جديدة وأفكار جديدة مؤثرة وتفاعلية للحضور إن شاء الله.
1: سمعتوا مستمعينا، في حديقة المنح بإذن الله تعالى راح يكونوا متواجدين فريق نبض التطوعي وفي بعض الأفكار الجديدة اللي راح تكون. الساعة كم بيكون أثير؟
2: من الساعة 7 إلى الساعة 9 مساء إن شاء الله.
1: جميل، من 7 المغرب إلى 9.
2: أيوة.
1: سبعة المساء مستمعينا، عفوا من 7 المساء إلى 9 المساء بإذن الله تعالى، فعاليات بانتظاركم في حديقة مناح. أثير نحن نتكلم أكيد عن فريق نبض التطوعي ومبادراته ومشاركاته في المختلف البرامج اللي ذكرتيها سابقا وفي الدقائق الماضية، أكيد في تحديات كثيرة واجهتكم كفريق نبض، لو تكلمنا شوي عن هاي التحديات وكيف تجاوزتوها.
2: أكيد كل فريق ناجح أو جماعة ناجحة تحديات أو فشل واجهوهم. من أكبر التحديات اللي واجهها فريق نبض كون أعضاء الفريق من جامعات وولايات مختلفة، كان يخلي موضوع التواصل واجتماع جميع الأعضاء أو حتى تنسيق حضورهم للفعاليات تحدي يحتاج تنظيم ومتابعة مستمرة، خاصة مع أن نحن من مختلف الجامعات، فأكيد عندنا اختلاف جداول دراسية والتزامات شخصية لكل عضو، خاصة إن في جامعات عندهم صيف وفي جامعات ما عندهم، وأغلبية الجامعات يكونوا في الإجازة. لكن رغم هذا كنا نحاول دائما نتعاون بروح الفريق، نقسم المهام بطريقة تساعدنا ننجز بشكل أفضل. كذلك من التحديات المهمة الحصول على الداعمين والشركاء يساهموا في دعم المبادرات واستمرارها وتوسيع أثرها المجتمعي، لأن أي عمل تطوعي يحتاج تعاون المجتمع وثقته، والحمد لله هذه التحديات علمتنا كيف نكون أكثر مرونة وتنظيم. الحمد لله شفنا دعم الناس وتشجيعهم ودعواتهم وثقتهم فينا، هذا الشيء كان دافع كبير لنا نستمر ونطور أنفسنا كثير. واجد وصلتنا دعوات من الناس صراحة، دعوات مؤثرة وتخلينا غصباً عننا نستمر.
1: الله يعطيكم الصحة والعافية، كل التوفيق لكم أثير بنت إبراهيم الراشدية، وأكيد هناك رسالة معينة أو نصيحة معينة تحبوا توجهوها للناس اللي يحبوا يتوجهوا إلى مجال التطوع وتشكيل فريق تطوعي، واللي هو ما بالسهل أكيد، نحب نسمع من لسانك رسالة أو نصيحة تقدميها عبر إذاعة شبيبة.
2: أكيد أنا كوني رئيسة فريقنا بالتطوعي أتكلم عن نفسي وعن زملائي في الفريق. أول شيء ساعدتنا دائما إن الخير ما يحتاج شيء كثير عشان يبدأ، أحياناً كلمة طيبة، مشاركة بسيطة أو حتى دعم معنوي ممكن يصنع فرق كبير بحياة شخص محتاج. كذلك نحب نوصل فكرة إن العمل التطوعي مو بس مساعدة للغير، هو أيضاً تجربة تغير الإنسان ونفسه وتعلمه المسؤولية والتعاون والإحساس بالناس أكثر، هو مساعدة النفس قبل الغير. نحب نشجع الشباب بشكل خاص إنهم ما يستهينوا بأي فكرة أو مبالغة عندهم، لأن أبسط فكرة ممكن تكبر وتصنع أثر حقيقي بالمجتمع. حتى إذا كان فيها شغف إذا كان الشخص عنده فكرة وهو كان مصر وشغوف إنه يوصل هذه الفكرة لأكبر عدد بيسويها، وأنصحهم صراحة إنه ما يستهينوا بأي فكرة.
1: يا سلام، أكيد عدم الاستهانة بأي فكرة لأنها ممكن تكون انطلاق لتحقيق إنجاز ونجاح كبير في المستقبل. وين تشوفوا فريق نبض التطوعي في المستقبل حديثا عن المستقبل؟
2: نشوف فريقنا في المستقبل بإذن الله فريق أكبر وأقوى أثرا في المجتمع، يكون له حضور أوسع في المبادرات الإنسانية ويقدر يوصل استهدافك لأكبر شريحة من الناس بطريقة مؤثرة ومبتكرة، بحيث إن يكون أغلبية ولايات السلطنة يعرفوا فكرة ولو بسيطة عن فريقنا.

0: قد أثير، واللي إن شاء الله بإذن الله تعالى راح توصلوا لأعلى المراتب بفكركم المتيقظ دائما، المتيقظ اللي دائما يسعى للإبداع والابتكار وتوصيل الرسالة بأجمل صورها. أثير بنت إبراهيم الرشدية، شاكرين تواجدك معنا اليوم في برنامج تو الناس. شكرا استماعكم إذاعة جديدة استثنائيا على هذه الإضافة الجميلة. شكرا. إذا مستمعينا كانت معنا أثير بنت إبراهيم الرشدية، رئيسة فريق النبض التطوعي من جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بنزوة التابع لجمعية دار العطاء. شهدنا معها أكيد تفاصيل مختلفة عن هذا الفريق التطوعي الشبابي، واللي بإذن الله تعالى راح يكون قدوة لفرق شبابية قادمة بإذن الله تعالى.
1: أكيد أنوار، وهذه تحية نوجهها لكل شبابنا العماني في كل مختلف في كل طبعا المواقع المختلفة، سواء كان اللي على مقاعد الدراسة أو اللي خارج مقاعد الدراسة. العمل التطوعي هو جزء لا يتجزأ من الإنسان العماني، من الشاب، من الفتاة، من صحيح. نقول الكبار والصغار.
0: أيوة. ومثل ما قالت أثير في كلامها إنه العمل التطوعي ليس فقط لمساعدة الآخرين، وإنما لمساعدة نفسك مستمعنا، لتغيير حياتك، لصنع الفارق في حياتك والفارق الملموس اللي ممكن تشوفه مباشرة في كنتاج.
1: أثير أشارت إلى شيء، طبعا في فعالية راح تقام خلال أيام عيد الأضحى
0: في حديقة منح.
1: حديقة منح. أيوة. ممكن تذكرينا على أساس المستمعين اللي انضم لمتابعتنا الحين، في فعالية في ولاية منح خلال أيام عيد الأضحى المبارك إن شاء الله، هي من تنظيم فريق نبض التطوعي التابع للكلية التطبيقية بجامعة نزوة، الكلية التطبيقية التقنية والعلوم التطبيقية بنزوة إن شاء الله
0: بإذن الله. وراح تكون هذه الفعالية في حديقة منح من الساعة 7 إلى الساعة 9 مساء. فعاليات قالت أثير، فعاليات بانتظاركم وهي مفاجآت، فلا تفوتوا الفرصة.
1: ومن الساعة كم للساعة كم؟
0: 7 ل 9.
1: المتابعين يسألوا من الساعة كم؟
0: 7
1: من 7 المساء. أيوة،
0: لغاية 9 مساء.
1: من بداية اليوم، أول يوم ولا ثاني يوم ثالث يوم؟
0: لا، هي قالت يوم، ما حددت اليوم على فكرة.
1: ما حددت.
0: إيه.
1: إحنا متابعين إن شاء الله تعالى لهذه الفعاليات. وشكرا لأثير الرشدية. إذن مستمعي الكرام، إحنا في انتظار تواصلكم معنا، يعني ما صح، هي باقي تقريبا يمكن 16 دقيقة. أيوة. على نهاية حلقة اليوم من برنامج تو الناس، وهذه الحلقة الاستثنائية اللي جعلناها مفتوحة، موضوع مفتوح معاكم لتهانيكم، لتبريكاتكم أيضا للعيد الأضحى المبارك، على 2499000 لسماع أصواتكم، وأيضا على رسائلكم على 9479975. وهذه رسالة تقول: سلام عليكم، برنامج تو الناس في إذاعة الشبيبة، عيد أنوار أبرار بدر يوم طبعا هو الاثنين، نسأل الله لكم التوفيق. من طبعا هذه الرسالة وصلتنا من العم سعيد بن عزيز الهشامي.
0: شكرا يا العم سعيد،
1: ويبلغك تحياته.
0: الله يسلمك يا رب، والله يعطيك الصحة والعافية.
1: اللهم آمين. وهذا طبعا في رسالة أيضا صوتية، لكن خلينا نشوف هذه الرسالة أيضا أو نقرأ هذه الرسالة. يا هلا بالجميع، أنا عن نفسي أستمتع بكل شيء، اللهم لك الحمد والشكر،
0: الحمد لله.
1: ما تغير علينا شيء، نستمتع بطقوس العيد والعلاقات، زيارة الأهل الأحباب، وأيضا الحين يقول اللي زاد يعني السوشيال ميديا زاد حالات العيد بالصور والذكريات الجميلة.
0: أيوة.
1: وعيدنا للأطفال والكبار، لكل منا فرحته. طبعا هذه الرسالة وصلتنا من الأخت أم عبد الله، شكرا لك يا أم عبد الله، ونمسى عليك بالخير، وأيضا كل عام وأنت بخير.
0: كل عام بألف صحة وسلامة. لما نتكلم عن الصور والذكريات وكذا، يعني العيد حرفيا هو وقت لاقتناص الصور والذكريات. إذا تلاحظ يلا تعال صور معاك، يلا وتصور مع الصغار، تصور مع الكبار، تصور مع أخوانك، مع أخواتك،
1: صحيح،
0: يعني مع أهل أهلك أولادك،
1: وأنت من عيد لعيد إنك ترجع للصور اللي صورتها في العيد اللي قبله.
0: صح.
1: ففعلا مثل ما قالت أم عبد الله، شكرا لك يا أم عبد الله، فعلا الحين اللي هو صارت طبعا السوشيال ميديا وكذا، اللي هي تنقل لحظاتنا وفرحتنا بالعيد السعيد، عيد الأضحى المبارك. خالد العلوي يسأل يقول: كم الرقم 2499000؟ وبطريقة أنوار كم؟
0: 2492 4 أصفار.
1: 2492 4 أصفار. هذا رقم طبعا البرنامج مستمعين الكرام، لسماع أصواتكم، لتهانيكم، لتبريكاتكم، وأيضا طبعا على رقم الواتساب على 9479997.
0: في شيء في

0: شيء. ها مستمعينا انتوا تسمعونا الان عندكم تقريبا 13 دقيقة
1: قبل لا نروح
0: 13 دقيقة قبل لا يخلص البرنامج
1: قبل ما نروح لأخبار الفن والفنانين.
0: أيوة لا أخبار الفن والفنانين دقيقة عندهم دقيقة نروح لأخبار الفن والفنانين.
1: أيوة احنا بنروح لأخبار الفن والفنانين طبعا هي. لهذه الفقرة وهي أيضا علاقة اليوم فقراتنا أنوار
0: كلها عن العيد
1: كلها متصلة بالعيد
0: بس.
1: لما تكلمنا عن السريع كنا نتكلم عن المكتبة
0: صح
1: في الولايات المتحدة اللي هي المكتبة الطبية اللي كانت تتكلم عن هل هلا في الأكل
0: أيوة
1: هل هلا
0: كما قلنا
1: وخاصة خصوصا اللحوم
0: 200 جرام بس 100 جرام
1: هذا الماء
0: اللحوم الماي 2-3 لتر
1: احنا ما نعرف كم بالضبط يعني احنا كم نشرب بالضبط
0: والله نحن انا يا دوب اشرب 1 لتر واحد لتر واحد شربته في اليوم اسوي لنفسي حفله واصغرط وما اخلي حد ما مخبرت لنا ففي العيد مع اللحوم يحتاج لك تشرب من 2-3 لتر وكثر من الخضروات والالياف يعني في على الغداء كلوكم شويه سلطه زياده على 2-4
1: عينك
0: ها
1: كذا يعني
0: يعني
1: أنا واحد يقول لي لا يعني في لسان منا يقول يا أخي خليها ترى 3-4 أيام أوبن مفتوح الوضع معه
0: أوبن هو أوبن أكيد يوم مفتوح ولكن شربوا ماي وايد وكيلو سلطة زين بس هذا الوحيد
1: هذا السلطة من هنا نجيبها
0: السلطة وش بعد
1: ها يعني نتفيق على السلطة احنا
0: هي ما قد كثير من عيش قبل العيش زيل السلطة
1: استمعوا لي نصايح أنوار وعلى 2-4-9-9-0-0-0-0 نقول السلام عليكم تو الناس
2: حياك الله
1: أهلا وسهلا
2: مرحبتين الحبيب
1: هذا كأنه صوت خالد العلوي
2: حياك الله
1: نمسى عليك بالخير يا خالد
2: الله يمسيك بالجنة والعافية يا رب
0: يا مرحبا يا خالد شو أخبارك عساك بخير
2: أستاذة خلود مساء الخير والعافية
0: ها من خلود عاد بدينا ننسى الأسماء هي خلود زميلة عزيزة خلود العلوي نرسل لها كبر تحية لكن هذه أنوار العلوي
2: سوري يعني شابهت الأسماء
0: مسموح طال عمرك مسموح كلنا أخوات وزملاء إيش أخبارك؟
2: الحمد لله رب العالمين
0: الله يسلمك كيف الأمور طمنا عنك
2: الحمد لله ما دام أنتم بخير نحن بخير
0: الله يعطيك الصحة والعافية نتمنى إن شاء الله إن أوضاعكم كذا بالعيد جاهزين متجهزين
2: أنت هي بخير وعافية
0: الحمد لله
1: الحمد لله رب العالمين خالد من وين تكلم من الحين
2: والله أكلمك من ولاية هيمة
1: من ولاية هيمة ما شاء الله إذن في العمل
2: هي نعم
0: ما شاء الله
1: كيف أموركم وكيف الشباب هناك طمنا عليكم
2: والله الحمد لله رب العالمين مثل ما تعرفهم هم زينين وطيبين مثلكم
1: الحمد لله رب العالمين مستعدين للعيد خالد
2: بخير مقدما وانتم من العايدين الفائزين ان شاء الله تعالى
1: اللهم امين مستعد يا خالد للعيد
2: طبعا العيد هو رحمه من رب العالمين ونعمه من رب العالمين
0: اي والله
2: هذا العيد هو عيد التسامح عيد المحبه عيد الابتسامه عيد الالفه
1: الله
2: ودائما نحث على تسامح بكل شيء سامح اذا تقدر تسامح سامح
1: اكيد
0: يا سلام
1: أكيد.
2: الحمد لله رب العالمين سامحنا بما هو الكثير والكثير والكثير بعد العيد بنسامح
1: وظل سامح يا خالد ظل سامح
2: مستحيل اني ما
0: أجر أجر عند رب العالمين
2: ما تعرف الدنيا متى تاخذك
0: اي
1: نعم
2: الحمد لله رب العالمين انا مسامح كل شخص ومسامح انك انت الدنيا واخرى
1: الله يطول بعمرك يا خالد
0: وانا مسامحني خالد مسامحني
1: لا يعني قال عيد
2: لازم نسامحك
1: قال بس عيد يعني مسامح
0: يقول لك انت بنت العم بنت العم لازم نسامحك
1: اها زين
0: الله يعطيك الصحة والعافية يا خالد
2: الله يعطيكم الخير والسلامة يا رب العالمين
1: اللهم آمين يا خالد
2: إن شاء الله في زيارة لكم إن شاء الله عما قريب بعد عيد إن شاء الله
1: لنا الشرف يا غالي نتشرف
0: تشرفنا وتنورنا
2: أنا أكثر لي الشرف
0: الله يحفظك يا رب
1: إذاعة شبيبة مكانكم وبيتكم أكيد. وأهلا وسهلا في أي وقت
2: بنجي أنا والعجوز إن شاء الله
1: الله يحفظكم يا رب
0: الله يحفظكم يا رب وصلوا بالسلامة إن شاء الله يا رب نتمنى لكم إن شاء الله
2: أمور حاجة ولا شيء
0: والله ما تقصر يعطيك العافية
2: شكرا سلامتك. لكم مبارك فيكم وكل عام وانتم بخير ان شاء الله
0: وانت بصحه
1: وانت بصحة وسلامة اخي خالد شكرا
2: من العايدين الفايزين ان شاء الله
1: في امان الله الله يحفظك يا رب
2: احسنتم حبايبي احسنتم
1: مع السلامه مثل ما قلنا طبعا في مختلف مواقعكم كل عام وانتم بخير، عيشوا هذه الأيام أيام الفرح أيام السعادة، وحنا نتكلم عن أيام ذي الحجة الأيام المباركة، نسأل الله سبحانه وتعالى القبول إن شاء الله.
0: اللهم آمين. مثل ما قال طبعا متابعينا إنه هذه الأيام هي أيام فرصة نغتنمها لمسامحة الآخرين، لتصفية القلوب، لنكون دائما على يد واحدة، وأيضا لصلة الأرحام، وأكيد تقوية العلاقات مستمعينا، سواء كان في أرحامكم القرباء أو البعيدين عن الأنظار مستمعينا، هي فرصة أكيد الله سبحانه وتعالى رزقنا إياها كنعمة، ونتمنى إن شاء الله بإذن الله تعالى أنها يدوم علينا بالصحة والعافية يا رب
1: بإذن الله تعالى. وهذه تحية لعوض الصبحي، مسي عليك بالخير، وأيضا فهد العبري مساء الخير، عيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير وصحة وسلامة يا رب العالمين، وانت بألف صحة وسلامة أخوي فهد، عيدك مبارك إن شاء الله. أيضا معانا هنا نقول أحمد أبو علي، مسي عليك بالخير يا أحمد.
0: أهلا يا أحمد.
1: أحمد يسأل أنوار يقول اليوم آخر يوم بالنسبة لبرنامج تو الناس
0: قبل العيد،
1: قبل العيد، وراجعين لكم يوم الأحد بإذن الله يا أحمد.
0: ما بيمديكم تشتاقوا لنا، ما بنخليكم، وراكم وراكم.
1: وشكرا طبعا، تحياتنا لأبو طيف العلوي، شكرا لك يا خالد، مشكور أنت على تواصلك واتصالك ببرنامج تو الناس.
0: عيد سعيد.
1: مرحبا يا مرحبا، مرحبا يا مرحبا، مرحبا مرحبا بالعيد يا مرحبا، أيامنا الحلوة يا مرحبا،
0: عيد الهنا يا عيد بكل الفرح يا مرحبا
1: بالعيد
0: يا مرحبا.
1: عسى ياكم سعادة مستمعي الكرام،
0: يا رب.
1: ونروح لآخر أخبار الفن والفنانين، وأكيد الحديث عن حفلات عيد الأضحى المبارك 2026 مع الفنانين. في حفلات عيد الأضحى المبارك 2026 تامر حسني وأنغام وكاظم الساهر يتصدرون المشهد. مستمعي الكرام، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك تستعد الساحة الغنائية العربية لموسم حافل من الحفلات الغنائية الكبرى، حيث يلتقي عدد من أبرز نجوم الغناء بجمهورهم في حفلات غنائية مميزة في مصر وعدد من الدول العربية، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير وتفاعل واسع في موسم يعد من أقوى المواسم الفنية خلال العام.
0: يحيي الفنان الجميل تامر حسني ذو الإحساس المرهف حفل عيد الأضحى يوم 29 مايو الجاري، ثلاث أيام العيد، على مسرح الأرينا بمنطقة التجمع الخامس، وسط ترقب كبير من جمهوره، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة من أبرز أغاني التي قدمها على مدار مشواره الفني.
1: ويستعد الفنان أحمد سعد لإحياء حفل غنائي بمشاركة الفنانة روبي يوم 28 مايو، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، على مسرح قراق المحافظة نعم بمدينة الغردقة.
0: يا حبيبي خلصت معك لعيبي.
1: اختياراتي دمر حياتي
0: اختياراتي.
1: نتابع لكم مستمعي الكرام أيضا أخبار الفن والفنانين وأيضا حفلات عيد الأضحى. كما تحيي الفنانة أنغام حفلا غنائيا يوم 30 مايو، رابع أيام العيد، على مسرح محمد عبده أرينا في المملكة العربية السعودية بقيادة المايسترو هاني فرحات، في واحدة من أبرز حفلات الموسم.
0: ويحيي الفنان كاظم الساهر حفلا غنائيا في أبوظبي يوم 28 من مايو ضمن فعاليات عيد الأضحى، ومن المقرر أن يقدم مجموعة من أشهر أعماله التي تحظى بجماهيرية واسعة في الوطن العربي وفي الإمارات. أيضا يحيي الفنان جورج والسوف والفنان زياد برجي حفلا غنائيا في يوم 30 مايو في أبوظبي ضمن سلسلة فعاليات أو حفلات العيد الأضحى، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير بإذن الله تعالى.
1: وكما تشهد دبي عدد من الحفلات الغنائية خلال العيد، أبرزها حفل الفنان ماجد المهندس يوم 29 مايو في كوكاكولا أرينا، بينما يحيي الفنان آدم حفلا غنائيا يوم 28 مايو في دبي، وبراضم فعاليات الموسم.
0: ويحيي الفنان وائل كفوري حفلا غنائيا يوم 30 مايو على مسرح الدانا بمركز البحرين العالمي للمعارض ضمن حفلات عيد الأضحى، حيث يقدم باقة من أشهر أغانيه المميزة. وأيضا تستعد الفنانة نانسي عجرم لإحياء حفل غنائي يوم 5 من يونيو المقبل في مركز البحرين العالمي للمعارض ضمن فعاليات موسم العيد، وسوف ترقب كبير من جمهورها في الخليج.
1: وأيضا على مستوى المسرح مستمعي الكرام، احنا تحدثنا عن الحفلات الغنائية. بالنسبة للمسرح، يشهد موسم عيد الأضحى 2026 انتعاشة فنية ضخمة للمسرح العربي والخليجي، تتصدرها عروض النجوم الكبار في الكويت والإمارات ومصر، وسط تنوع بين الكوميديا والرعب والأعمال الاستعراضية العائلية اللي صاحبها أيضا حزمة من أضخم الحفلات الغنائية بالكويت.
0: إذا مستمعينا بانتظاركم عروض استثنائية لكبار النجوم، وتتصدر الكويت المشهد المسرحي بأعمال ضخمة كالعادة تشهد إقبالا جماهيريا واسعا. مسرحية أميرة قلبي زين عمل غنائي استعراضي ضخم تقدمه الفنانة الجميلة هدى حسين بمشاركة حلا الترك الفنانة الجميلة أيضا على خشبة المسرح الأرينا. ومسرحية الرعب الكوميدي الكائن 404 يطل فيها النجم عبد العزيز المسلم على مسرح نادي القادسية.
1: وهناك عروض أيضا شبابية تتضمن مسرحية كرنفال الكويت ومسرحية أناكوندا ومسرحية مرة واحدة مينون. وفي الإمارات أيضا مستمعين الكرام، هناك مسرحيات عائلية وكوميدية. العرض المسرحي العائلي مملكة إلارا في مول الإمارات ضمن فعاليات موسم العيد، إلى جانب الحفلات الغنائية الكبرى مثل حفل الفنان ماجد المهندس في كوكا كولا أرينا وحفل المطرب آدم في دبي أوبرا.
0: في الشرق مستمعينا أيضا هناك حفلات سوف تشهدها بإذن الله تعالى، بحيث أن الفنان الإماراتي جمعة علي سيطل عليهم بإذن الله في مسرحية أو المسرحية الكوميدية ممنوع الاقتراب على خشبة مسرح المركز الثقافي بمدينة كلبا. أما في مصر فرح تكون هناك أعمال كوميدية واستعراضية ما تصغرناش اللي ذكرناها من كم أسبوع بطولة الفنان أكرم حسني، وتعرض في تياترو أركان بالشيخ زايد بعد أن حققت نجاحا جماهيريا كبيرا في المملكة العربية السعودية.
1: أيضا من ضمن المسارح مستمعي الكرام، المسرح القومي يستمر عرض الملك لير للنجم يحيى الفخراني في معالجة جديدة للنص العالمي. مسرح أيضا الدولة ترفع مسارح أو وزارة الثقافة الستار عن عدة عروض متنوعة تشمل ابن الأصول وسجن اختياري وحازم حاسم جدا في الإسكندرية، بالإضافة إلى عروض متخصصة للأطفال.

0: مستمعينا الأحبة أكيد ما زلنا متواصلين معاكم وعلى 24990000 نقول السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: يا مرحبا الساع أبو عمر، شخبارك؟
1: عصام خلي آخر شيء ختام.
0: حسيت
2: أنت متعمد، أنت متعمد أبو عمر تتصل
1: الوقت. متعمد أبوي وخلوه مستور
2: ومتأكد إنه إن إحنا راح نرفع السماعة صح؟
1: الله يبارك فيك. نعم، أول حاجة مساكم الله بالخير جميعا، وكل عام وأنتم بخير.
2: أنت بصحة وسلامة
1: وعساكم من عوادة، والله يتقبل منك وجميع الطاعات والأعمال الصالحة.
0: آمين يا رب.
1: والله يهنيكم، والله يصلكم على العائلة.
0: آمين.
1: مع الأحبة والأصدقاء. سبحان الله، أنا اليوم طالع من البيت من قبل ساعة 5
0: من زين،
1: شربوني قهوة ما مطبوخة سيدة
2: زين، ورقدتك ها،
1: مرتبين سيارة كهربائية، أول مرة في حياتي أركب سيارة كهربائية
0: زين،
1: قاعدين لوحان في السيارة بغيت أموت.
2: سلامتك أبو عمر.
0: الحمد لله على سلامتك أبو عمر.
1: الله يهنيك. ما أعلم يعني نعم إنه قلت ما تهنيها طالعة، نعم ما تهنينا فيها. قلت طالع أنا مروي عادت راجع للمكان اللي كنت فيه. جيت سوق روي وعادت قلت وأنا طالع من المحل طلعت التلفون والله ضغط على قناة على إذاعة الشبيبة بس ذاك.
2: الله يسعدك
1: حبيبي. غير أي شيء يعني، قلت لا لا قد خليه لأن ما يهاجتني إني أتصل فيكم وأسلم عليكم.
0: الله يعزك أبو عمر صراحة.
1: وطبعا أنا قلت سلام لكم أخوي أستاذ عيد وأختي أنوار وأختي أبرار وأستاذ سالم قساتي وأستاذ بدر البوشي، وطبعا إلى كل عائلة إذاعة الشبيبة بالكامل أهنيكم بالعيد وعيدكم مبارك وعساكم من عوادة. والله أحيانا إن شاء الله بنلتقي بعد العيد بإذن الله الواحد الأحد
2: بإذن الله تعالى.
1: أي نعم، بس عاد حبيت أني كما يقول أسمعكم صوتي.
0: تسلم
1: وأسمع صوتكم.
2: سعيدين
1: وأسلم عليكم، لأن ما لا شيء ولا شيء يوتيوب ولا شيء.
0: جزاك الله خير.
2: الله يحفظك
0: يعطيك العافية.
1: نعم، إذا الله أحيانا نلتقي إن شاء الله بعد العيد
0: بإذن الله. بإذن الله تعالى
1: أستودعكم الله في أمان.
2: قبل لا تروح أبو عمر في سلام لك من أحمد أبو علي، سلم عليك.
1: عليكم وعليكم السلام أخوي أبو علي، حفظك الله وهنأك الله بالعيد.
2: يسلم عليك ويبارك لك التحية والتهنئة.
1: أمين والله يحفظكم جميعا، جزاه الله خير ومعذور.
0: يلا
1: في أمان الله.
0: في أمان الله.
2: في أمان الله. مع السلامة. مع السلامة.
0: أكيد مستمعينا نحن أيضا نسعد بسماع
2: ما علي اليوم شوي كم. احنا نستأذن بدر ناخذ شوي كم دقيقة. هو صحيح اليوم بدر
0: استأذني أنا وراي مشوار بعدين.
2: لحظة شوي لا أنت أنا آسف حرقنا بدر اليوم ما نبغى نخرمه. اليوم يوم ميلاد طبعا بدر زميلنا العزيز.
0: أيوة.
2: زين فما علي بدر شوي دقائق يعني كذا على أساس نحن نقرأ الرسائل اللي موجودة معنا
0: أكيد.
2: هنا
0: أكيد
2: وأكيد يعني نقول احنا عاد يوم لحد لا
0: ختام الحلقة هالأسبوع فقط إلى ما بعد العيد بإذن الله تعالى.
2: بإذن الله. قبل لا تقرأ الرسائل أنوار، احنا طبعا ذكرنا لكم قبل كذا أنا وأنوار بالنسبة للحفلات الغنائية في عيد الأضحى في مختلف طبعا الدول العربية والدول الخليجية وكذلك أيضا العروض المسرحية
0: بالضبط.
2: فالناس اللي أكيد يعني كثير عندهم على فكرة هذا الهوس وهذا الانتظار
0: أكيد.
2: والشغف صحيح. لمثل هذه الحفلات الغنائية صحيح. وأيضا للمسارح
0: يعني في إن شاء الله في دولة الكويت راح يكون مسرحيات مختلفة في الإمارات بعد مثل ما ذكرنا في الشارجة وفي دبي وفي اللي هو في كوكاكولا أرينا راح تكون في كثير فعاليات غنائية لا تفوتوها مستمعينا. وأيضا راح يكون معكم في مصر جمهورية مصر الحبيبة راح يكون فيها كثير أيضا من المسرحيات مثل ما تصغر وناش وغيرها. إذا وأيضا في السعودية صح ذكرنا في المملكة العربية السعودية أيضا ففي مختلف الأماكن، بس ما عليكم إلا أنكم تفتحوا الحجز الحين وتحجزوا ولا تروح عليكم هذه الفعاليات والمسرحيات والحفلات الغنائية. والحمادي ذكركم بالقيادة الآمنة في هذه الساعات، شكرا يا الحمادي. وطبعا جميع المتابعين يقول لكم كل عام وانتم بخير وانتم بصحة وسلامة يا رب.
2: كل عام وانتم بخير أكيد سعد وأحمد أبو علي وأيضا هنا اللي معانا أبو عاهد اللي بلوش نمسي عليك بالخير ونمسي بالخير أيضا على بسمة وقمر الكل كل عام وانتم بخير.
0: وعلى 9479975 نقرأ الرسائل المتواجدة معنا من المتابع البرنامج سليمان سعيد العاصمي، نرسل لك بالتحية. يقول: شخصيات تستنزف طاقتك، الشخص الدرامي الذي يضخم الأمور ويعيشك في توتر مستمر، الشخص السلبي المتشائم، الشخص الشكاي، الشخص الذي يستنزف وقتك ولا يضيف لك شيئا، الشخص المتطفل الذي يتدخل في خصوصياتك، الشخص الذي يستفيد منك دون اعتبار لمشاعرك، الشخص الذي لا يحترم خصوصيتك، الشخص الذي يطلب بدون ما يعطي، والشخص الذي يقلل منك ويشعرك دائما بأنك أقل، الشخص الاتكال الذي يعتمد عليك في كل شيء. شكرا يا أخوي سعيد سليمان العاصمي، أو سليمان سعيد العاصمي عفوا.
2: تحية أكيد للأخ العاصمي وهو متابع أيضا لبرنامج دو الناس ومختلف برامج إذاعة الشبيبة.
0: أيضا نرسل أكبر تحية لسامي العبدلي طبيعي، يقول: تحياتي لجميع المستمعين وبالأخص لكل من يعرف طبيعي، وتحية خاصة لأخوي يعقوب بن مسلم السيابي راعي بدبد، والله يسعد ويحفظ الجميع ويسعدك يا أخوي سامي.
2: هل في رسائل؟ سعد يقول: إيش تقول لي اللي مداوم في العيد؟
0: أيوة،
2: نقول كل عام أنت بخير، الله يقويك ويعطيك العافية، وأكيد راح تهنأ وتسعد بالجية والاحتفال بالعيد إن شاء الله، عيد الأضحى المبارك مع أهلك ومع ناسك. أحمد يقول: إيش بعد نقول؟ إذن نحن مستمعين وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج دو الناس اللي خصصناها لتهانيكم وتبريكاتكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
0: إذن مستمعينا كالعادة ختام هذا البرنامج رسالة من مخرجنا العزيز بدر البلوشي، يقول: مساء الاثنين، اللي مثله ما يجي اثنين. نهني أول شيء اللاعب رقم واحد متابعي الشبيبة، كل عام وانتو بخير وعيدكم مبارك يا رب، وما أنسى أكيد طاقم تو الناس، عيد أنوار أبرار والإدارة والمخرجين ومعدي البرامج وجميع طاقم الشبيبة، عيدكم مبارك بإذن الله، وكل عام وانت بخير، يوم ميلاد سعيد يا آخر العنقود اللي مناشبتني حتى في يوم ميلادي. الله يحفظها يا رب.
2: الله يحفظها زينب.
0: الله يحفظها.
2: الله يحفظكم يا بدر.
0: ويقول بدر: نشوفكم على خير بعد العيد إن شاء الله. وهنا من رسالة بدر نقول مستمعينا الأحبة، نحن وصلنا،
2: أنت بتختمي لكن بس أنا أقول إنه المستمعين راح نسمعهم طبعا لمسرحي، أيضا عرض مسرحي، وبتوقع أنه راح يعرض أيضا في أيام عيد الأضحى المبارك، بطولة طبعا بشار الشطي الفنان الكويتي. هذه المسرحية اسمها منتزه الخيران، راح من تختم أنوار راح نسمعكم الإعلان الرسمي لهذه المسرحية.
0: إذن مستمعينا أكيد نحن وصلنا لآخر دقيقة من برنامجنا، وإحنا عدينا وقت البرنامج بثمان دقائق، ولكن كله لعيونكم مستمعينا. نتمنى إن شاء الله إنكم استمتعتوا في الدقائق الماضية برنامج تو الناس منكم وإليكم، وأكيد راح يرجع لكم إن شاء الله بإذن الله تعالى ما بعد العيد يوم الأحد بإذن الله تعالى المقبل. تقبلوا تحياتنا أنوار العلوي، عيد الخواطري، وأكيد الزميل بدر البلوشي. نترككم بحفظ الله ورعايته.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنا سمعنا نداء المنادي ينادي للإيمان، فآمنا وأجبنا وأتينا، فلا تحرمنا فضلك ولا تصرفنا خائبين. اللهم اجعل الأذان نورا لقلوبنا ورحمة تنزل علينا، وبابا ندخل منه إلى جناتك، ومفتاحا لمغفرتك، إنك أنت السميع المجيب.
1: عيش حياتك، خليك شبابي. شبيبة أف أم 97.5 مسقط و 98.5

نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: تمنيت أشوفك قبل ما سافر
1: أكثر من أهلي تمنيت تودعني
0: أسافر وحالتي تصعب.

مشاوير مشاوير مرسوم الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا مشاوير مشاوير

الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. إلهي، بعد أن سمعنا نداءك نفر إليك ونلتجئ إلى رحمتك، نخشع لعظمتك ونتوب إليك من كل ذنب وتقصير. اللهم لا تردنا عن الباب، ولا تحرمنا طيب القرب، واجعلنا ممن تسمع نداءهم فيجابون، وترى دموعهم فترحمهم وتغفر لهم.
1: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5